قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. واتا عبد الله كوري عباس رضي خوي عنده به لپیغمبري خوا و درودي خوي لسر به دجرت و كده فرمود: هیچ روزانك نيه كك دوي چاك تيايدا خوش ويستر بيت لاي خوي گورا و كو ام دروجا. واتا دروجي سرتاي مانگي ذي الحجة هاولان وتيان تنانت جهاد كردنيش لپیناوي خوي گورا دا. پیغمبري خوا فرموي: تنانت جهادیش لپناوی خواهد. مگر پیاویک بسر و مالی و درب چید با جهاد کردن لپناوی خواهد، پاشان به هیچ کام لوانوا نگرد.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويا ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايوا شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانا بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمدش پیغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني برزو باوردارو خوشويست استاش فرمون اوي برزو بانگي پيروزي بياني با آسوي شاري سليمانيو دورو بري.
2: الله اكبر الله اكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سورتي الإسراء. سورتي الإسراء كيشك لسورة بيروزكاني قرآني بيروز ويقورة لسرتي أم سورة قوريو رزي قرآن روشن دكاتوا كأم قرآن هداية درو رينموني كاري چاكا كاران دكات هر لم سورة دا خواي قورة فرمان دكات بچاكا كردن لغل دايكو باوك وآزار نداني دلو جستيان پاشان خواي پروردگار لم سورة دا اموشگاري باوردارن دكات کشتیک زنیاریان درباره نیا قصیتیان کن. دواتریش باسی دجمنایتی هتا هتایی نیوان شیطانو نوکانی آدم دکات. سورتی الاسراء براو خوشکی برز با پیک و جویل سورتی الاسراء بگرین بدنگی مموستای قرآن خوین عبدالولی الارکانی.
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم.

لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض،

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيشكش بكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجر روجيشي حق راستو بريويا جا اوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريگ بگريت بر

0: كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: اما نكاتي خوي دانوت باشا ايمن لم قرانا دردينو زندو دكرينوا كاتيك بوينة ايس چي رزي و پروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية ودانوت اگر وابد قرانا ويشي زور زيان بخشا
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
1: با خدانا ناسان چاك بزانن براستي او قرانا ويت تنها يكتي خورينا جادس بجي هر همو او خلق بيدار دبنوو زندو دبنوو لقو الرباني اللي پرسينا ودا آما ددبن
0: هل أتاك حديث موسى
1: انجا ديتا سرباسي سرگزشتي حضرتي موسى ودلخوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دداتا ودفرمويت آيا بسرهاتي موسى پیگيشتوا

0: تخشى
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لقلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازه پيبله باشا اوان ناكره دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت.

0: جاكاتيك بلا قورك بيش هات كتنقان السامناك كالرويدا مبزد روجي قيامتا او روجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو دردخريت بو هركسيك كبي بينيت
1: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
0: جاوي خدانا ناسو ياخي ولسنور درچو بيت جاني دنيا زياتر لقيامد مبست بو بيت او بيقمان او دوزخا جيقي مانا ووحوانا ويتي

0: بلام اوی لپای و شکوی پروردگاری ترسابیت و حسابی با کرد بیتو جلوی نفسی گرت بیتو لهمو هواو هوسو آرزوی چین نادروست بگو من هر بهشت جگه مانو و حوانو و گزرانیتی
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: پرسیار لده کن ای پیغمبر درباره قیامت ككيو تشكاتك برباد بيت
1: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
0: جا تو لچوه دزانيد كي برباد بيت تو لچوه و او باس لچوه بگمان كوتاي دنيا و برپابوني قيامات هر پروردگار ديزانيد
1: إنما أنت منذر يخشاها
0: بيغمان ارچيتو تنها بيدار كروي او كسانيا كلو سات دترسن
1: كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها
0: او روجيك قيامه برباد بيت بباوران وادزانن كا تنها سر لايواريك يا سر لبيانيك دريجي جياني دنيايا بوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى
0: روي قرش كردو روي ورجرة ما بست پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيك عبد الله كري أم مكتوم كا إيمان داريش النابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندیک لسرانی قریشی کو کرد بو و با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردویت منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بو کقسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
0: جاتو تزانيت بلكو أو هاتبت تا دلو دروني خاوين بكاتوا يا خد آموشگاري ور بگريت تا آموشگاريكا سودي پيبگينيت
1: أم

0: قدره.
1: أي آدمي زاد بكشت بتشيد تندك كافرة سبليا تندك خدان ناسو ياخيا ياخد بكشت شد آدمي زاد تي وايلي كردوك كافر بيت تبا ساوي چي هي بو خدان ناسيو ياخيبون بو بيرناكاتوا خدا لچي دروس كردوا لنطفيك لخالي چي زور بچوك كبچاو نابين ريد دروستي كردوا همو انداماني درو ناوي پي بخشيو اندازة جيري وردي لدروس كردني دا انجام داوا كاتو شويني لدايق بونو مردني بو دياري كردوا.

جاكات قيامت برپابو بهوي دنگيشي بهزي جوه كب كروا او روجا هند سامناكا برا لدست برا كي هل ديتو را دكاتو خوي ليد شاريتوا اروها لدست داي كوباوچي لدست هاو سرو كركاني لو روجا دا هر کسیگ لوانا او اندست سرگرمی چشی خویتی نا توانت فریای کسی تر بکوید.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخصاران قشو جوانو رونو شادن دنبا بيكنينو مجدو شاديان لي ددرو شيتوا. لو رجدا رخصاران چيش هن كقرجو تالو ترشو توزاويو پستو غمجينن ديزيو رشيو تاريچي داي پوشيون اوانا بباورو خدان ناسو تاوان بارو گناه كارکانن.
2: اللهم إنا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

وأنت احفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

القرآن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

أولئك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس.

وارفع درجتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، أغن فقيرهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، أجب دعوتهم.

عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله

اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم

یان زیم حج هو کار بولا بردنو نمان هجاری و فقیری. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی حج و عمره بکن دو بدوایک اگر حج تان کرد او عمرش بکن و اگر عمره تان کرد او حج بکن چون که براستی او دوانه هو کارن بولا بردنو نمانی هجاری و فقیری و هروها بسری نوی تاوانو گناه کن. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. دوان زیم نویج لمکه دا پاداشتی گلک زوری هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي يكنوش لمزقوتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم لما دين دا خير پاداشتي بأندازي هزار نوجا لچاو مزقوتا كاني تردا، ويكنوجيش لا المسجد الحرام كما بست بي كعبي مالي خوايا خيري 6000 نوجي هيا لا تشاو مزقوتا كاني تردا. لكو تايدا اما قلب جيرك بولا فضلو قوريو باداشتي حجي مالي خواي پروردگار.

0: الرحيم
1: لوودوا روبا قريش سرك الدودة ولمندان دفرميت خلچي لكو دابزينو قرانو بو غطاو كرني سرو تكاني حج ايوش لوي ودابزنو بقرينو كس لك الزياترو قورة تدنية بي ورتنها تقواو دين دارية كهر خواي قورة خوي آقاو زانايا بي بوية دبي حول بدن بردوام داواي لي خوشبون لخواي قورة بكن چون كبراستي او خواي تواو لي خوشبو مهربانا
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله

0: لروجاني دياري كراوي تردا كروجاني ججني قربانا هر يادي خواب كانوا كم ترخمي مكان اوي بلبكات لدو روجدا بردكان بهاويتو روبا جمرات كرجمي شيطاني شي بيدلين او هيج گناهي ناگات اوش كبسي روج او سروت انجام دادات هر گناهي ناگات بتايبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي گوره دا پارزن جا ایتر خوتان بدور بگرن لرنجاندنی خوای گورو دل نیابن کبولای اوزات دا گرینوو لبردم دادگای پرلدادی او دا کودکرینوو
1: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري

حاجياني برئيس بو جهاد في كوشان اسم الاخوة نعم الجهاد الحج باشترين جهاد حجلك انا اخوايا احسن الجهاد واجمله حج المبرور جوان ترين الشاكفين حج غزايك بو حج شي قبل فراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد في كوشاني بصلاة شوان وبيد صلاتان وآفرتان من داران حج عمرية بقدر وكو ابن عمرو فرمي شي صاحب حبي عزيزة كان أفرمي حجب أو كسيك حجتي تفضل على عشر غزوات في سبيل الله قاداشتي زياتر لقاداشتي دجال جهاد كردن لكن يا إخوي تبارك وتعالى حاجياني ما الإخوة بختي هل بجداوي وخلقا وفدا دسم ولا إخوة الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفدا بختي أو خلقا منري أو خلقا ولا إخوة تبارك وتعالى أو أنا بتاي بدل شيء قدر يا فانزي شعبان أو ابن عباس فرمي نايان لخوا ودابزي وكامانا دبي بن ميوان يمشون في روزا لو سافر كات دياري كلا ودا حاجيان درون لروجة هرم مزنكاني صعبا لبيروز ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا أفضل أيام الدنيا أيام العشر شاكتين روجاني صعبا إخوا أو دروجة يكاوان حاجيتيان جامدا لبينا إخوايا حاجياني مال إخوة برو بختوري الرون برو بيترسي الرون لسنا حرمي كوكو هيج كسينا أتواني خراقيان كيرجيني وبلخن جانكا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شد حرم إخوة بيترس لفقيري لنخوشي لدرد بلالة همو بلتو جشير حاجياني مال إخوة أشنا شقي زوي كتعبي في روز وفور ما دبنو همو بناهي أنامني همو شحناتي سالب شحناتي زيان بخل بجستيان ودرونيان نامني دو پیغمبر قافمي استمتعوا من هذا البيت برون بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كدنتان نشوى دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين الله بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وقبل بركة أوشينا بركة أيدهن وبويرة وأوشينا شيني هداية الرين ويبو كساني قبل الرايشيان هيرس الإسلامي فيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني شي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامة وشي اسمان فمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيل أما دبيت نور رناجي ولا روج قيامته وبهمو تارقج يقع على الأرض كأكيت الزريبة كنت نور تاشين يكون لك نورا يوم القيامة هل هم دبيت نور رناجي

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشبستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورتي مباركي النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أو كاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل نيايوا للآن ذاتك زور زور داناي

0: تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: أي قروا إيمان داران بوغيان دني برنامه خواو لربازي خوادا و ببدس هناني رزامن دي أوزاتا مالو سامنتان ببخشن نكن بدستي خوتان خوتان برو تياچونو نهامتي ببن چون که رزيلي و دزنو قاوي هوكاري تياچونو زليلية لدنيا داو سزاي خوايي لقيامت دا بلکو همیشه هول بدن خيرو چاکه بکن بگفتارو کردار بمالو سامن بخشين بيگو من خواي گورا چاک خوازاني خوش دوید
0: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

0: الرحيم
1: لوودوا روبا قريش سرك الدودة ولمن دان دفرميت خلچي لچو دابزينو قرانو بوغ تواو كرني سلو تكاني حج ايوش لوي ودابزنو بقرينو كس لك الزياترو قورة تدنية بي ورتنها تقواو دين دارية كهر خواي قورة خوي آقاو زانايا بي بوية دبي حول بدن بردوام داواي لي خوشبون لخواي قورة بكن چون كبراستي او خواي تواو لي خوشبو مهربانا
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلك

0: لروجاني دياري كراوي تردا كروجاني ججني قربانا هر يادي خواب كانوا كم ترخمي مكان اوي بلبكات لدو روجدا بردكان بهاويتو روبا جمرات كرجمي شيطان شي بيدلين او هيج گناهي ناگات اوش كبسي روج او سروت انجام دادات هر گناهي ناگات بتايبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي گوره دا پارزن جا ایتر خوتان بدور بگرن لرنجاندنی خوای گورو دل نیابن کبولای اوزات دا گرینوو لبردم دادگای پرلدادی او دا کود کرینو
1: رادوی محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو ميراد جراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم
2: معناه واي كو ملقا محراب سنري عبادته فرقيني لك الأم محراب وأم سنرة لقل من برا فرقيني
3: برنامج محرابي جيانو محرابي جيانوا بانگوازي زلالو همت بخشي زناني منبرو محرابكاني كردستان و جيانو اسودي دلكان به پيوي القلاوي پر لحكمت و امرجاري چاكو باورداري راستقينا دباساتك بو خوشنودي دنيا و دارجمان و رادري تعبر مجدي فبشر عباد بكري

يوانان مال إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواي قورا همو لايكتان عاقبة خير بكا بو خاطرنا وجوانا كاني پاداشت خير همو لايكتان بداتا ولم خوش كبرايانا إن شاء الله خوش وستان لباسي تقوى دا هر لخزمتانا أبين چونك هر چنك لسري بروين يشتا كم برايان چونك تقوى بو خو پاريزية آية خواي رب العالمين رو أكاتك يا تقوى هبيت برسيارك أمية رو أكاتك يا تقوى هبيت رو أكات أم صنفانا لبرقرنجي تقوى يا كم بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام تقوى إخواد هبيت قرر علي كافرود الروكان مكة قازان شي إخواي قورة فرمانكا بيغنبر تقوى إخواي هبيت خو بيغنبر بيغنبري إخواي عليه الصلاة والسلام وكس قوري متقية كان زانايان أمسي بوشونيان هيا يكميان مبستي بتقوابون أو يكوا أي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أو إلى سري الروي بردوان با ليوان مبستي تقوى أو يا أيها النبي اتق الله يعني أو يكوا إستا أي كي بردوان با لسري أو يكيانا دوهمينيان أو يكوا أو إلى سريتي زيادي بك واتا أو شاكاني أو هوليك وأيدي شا زيادي بك سيهمينيان سكر روبا إيمان دارانا واتا الزور جار خطابك روبا روي بيغمرا بيتوا أو خطابج روبا روي إيمان دارا بيتوا إيمان دارانج مشمول بو خطابة أما يكيان روبا بيغمرك عليه الصلاة والسلام دوامينيان روبا خيزانا كاني بيغمرك عليه الصلاة والسلام واتقين الله أي خيزانا كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إيوش تقوى إخواتان هبي لما

قانوني سركوتن وشيركوتني تيايا. يا كمينيان وفي الحنين إذ أعجبتكم كثرتكم لجهاد حنينا إيوا وتان إيما زورين وبهيزين جاران كمبوين إساتوانين برامبري بيباوران بجنجين بلام وضاقت الأرض بما رحبت زويتان لسر تزقبون ولو جهاد داشكان بلام ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كاتي خوتان بزليلي خوا بشان دا خواي قورة سري خستن بوی هر کس یک خوی به گوره پیشان دا دل نیاب خوای گوره سرشور ریکا هر کس یک خوی به ذلیلی بردم خوا نک ذلیلی بردم خلق به آگادار بن ذلیلی بردم خوا به معنای ذلیل بو امرکان خوا ذلیل بو نهیکان خوا ذلیل بو طاعت و گورالی خوا او ذلیلی بو خوا نک او ذلیلی لنیجا او ملی لارکات او بحساب ذلیل بلامکی وهاج نیه هروا أخوائي رب العالمين روكات أولو الألباب أزان أولو الألباب تيا قرآن فرمي واتقوني يا أولي الألباب تقوى إخواتا نبي أي أولي الألباب أولي الألباب يعني خاوني عقل أخوائي رب العالمين عقلي ناو ناو اللب لب أزاني يعني شي لزماني عربية ناو ككولك ناو كي بيلن لب هر ناو كي بيري ناو قلب الرجل بيلن ناو كي بيلن لب لبك يعني ناو كروك كي يعني اگر ناو كي اكهبيد يا ناو ككولك يكهبيد بوكي شان اكري و بو ما عملي لقرا اكري ناوي تيابي كناوي تيابي نبي بعملي هج نايا خواهي قورج افرمي اي اولو الالباب ايو كساني كوا عقلتان هيا باشو خراب ليك جياكنا و تقواي خواتها نبيت أم جار روكات التواب إيمان داران يا أيها الذين آمنوا أيو كسان إيمان تانهي بخوا بروج قيامت ببرسيارتي بمحاسبة بل يبرسينوا أو كسان إيمان تانهي اتقوا الله تقوى إخواتان نبي لكرنو فروشتن تانا لهرسو كوتان تا لما ملتانا لبازار تانا لهر كاركات تقوى إخواتان هبيت ولتنظر نفس ما قدمت لغد بزانت تو تشيت بيش خستو بو بياني واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون دو جار تقواه يناوه جارك أنا فرميت تقواه إخواتان هبيت تقواه إخوان لتشيه لوي أنا بزانت تشيت بيش خستو بو خل ألين بالولي دانا رزا ورحمة إخواني لبيه لقال هارون رشيدا هندي كلن برابون روجك اچيت لاي با خوانكو علي با خوان بو او دار او نادي بو او دار او نادي ايش علي او كاريتونيه من خوم با خواني اكم اوي ادم ازانم كي اي بي اس كي اي بي اس نيه علي كوابو ايوج اگر بتا نويت چكات ي باران زور بباري وبحزي تو بيو باران كي باري بي باران زور اباري اما ملکی خواه خویتی خوی ازانه کی آوی اداو کی آوی نادا دو هم جار چوه جوره کی هارون رشیده و که چوه جوره و اوان احترامی کن لیگر تو ببیه پرس چوه سر کرسی کی دارشت کرسی پاشایتی اوانش دایان گرت خواره و هندیک شلاقی کن لیداو دریان کرد دوائی گه هارون رشید که بیستی بانگی کرد و تی بوچو ده سر او کرسیو او چی بو او و تی والله قربان من سیده قچو ما سر او کرسی او همو شلاقم خوارده تو او همو ساله حال تا سر او کرسی ابی چن شلاق بخوی لبرو ول تنظو نفس ما قدمت یعنی چی ناردو چه چاکه کد ناردو چه پیواتی کد ناردو چنه بو خوابو چنه لخبر خوابو لبرو برايان تقوى روكات أهل كتابش پیغمبران دايك إيمان داران أصحابكان إيمان داران أو تا أهل كتابش فرمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وصيت ما كربو أهل كتاب بو پیغمبراني پیشو من قبلكم پیشتو أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وإياكم أن تقوا الله تنها تقوى إخواتي

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجاري توكدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواجه فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیدا لده سالیدا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ينويجي عصري بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فرياكوتن نيجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان داران عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجره تو کفرمویتی اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری یه راویتی و. عن انس ابن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، لا کفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركز بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: محمودا الذي وعدته.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروا بمزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي طواب دروست باشان برواب وأنجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكال لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي بشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بأنجام داني نجي كي با كومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج با كومل دكن لمزگوت ملائكت بوان دا پارت و داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانت عندك مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومال هو كارب و اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم علي

جي فرخير ونور وبركتي سنتاي مان جي ذي الحجة كأمرو لخزمتي داي باب زانين پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی من فیرکا سبارد بمروژ پیروزانا ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیچ روژانی نیه گورتر بلای خدا و چاکتر بلای خوا و خوشویستر بل چاکه کردن تیای دلای خوا بويني أمد الرجاء ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم عند أجرا عنده من عمل في عشر الأضحى هيش كاريق نيه باك تربي قورة تربية باداشت لا إخوا بويني أوكار شاكاني لم رجاء في روزان دان جام ددري وابن عباس فمي التي يكراي مانجا كان دا هيج مانجي شانية أعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا إخوار رئيس دار تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيادك ري رجوي عرفة ورجاني ثري تيادك بي ونيجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيان جام ددري لم رجعنا دا دوامان ليكرا وزيادة بيوي زيادة إخواب كين تبارك وتعالى ويذكر الله في أيام المعلومات دواكرا وليان يادي خداب كان للرجعنا شي دياري كرا والناس راو دا كام در رجعيا خواهي قولة دوامان ليكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بروادارا يكجار زور يا دي خواي خوتان كن تبارك وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بهم ملتان بيج اواج مراسيمي بوجوري قرباني من داناوا بس لبرويناوي الله بهم ديو يا دي بكري اقيم الصلاة لذكري نجكا بو اوياد بكي دايشي من دارنا فرمي انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سران ويشوار دولي كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهندي يا دي زور بكري فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ألم رجان دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زور تياي دابل ينوار شنك بدلني أيها وأذكروني أذكركم خدا دفر مياد بكن يا تاندكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلب عندك إخوان دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبر إخوة بير من دخات ودفر مي سبق المفردون مروف بيوين كان لهم بواركان دا بيشي هاو شوي خوان دا وتوا وتيان چين أو بيوينان أي پیغمبر إخوة فرمي اوانن كيادي خواز وردكن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت امره في يادي خدادك واوشي يادي خداناك لا يخدا بويني زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوايك قرتوي مسلمان بيليث ودلنيا بصدق بوذن اسري ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هيج كاريشي نكردوا هو كاري پناداني بلا سزاكاني خدا بويني ذكري خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بندا مروف ناتواني خوي بپارزي للشيطان بويني ذكري خوانه بي كواتا هريادي خوايا مروفكان باش دا باريز الى الشيطان ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيتان راقينم باشترين إيشتان باكترين يان لا إخوا أو كذبته هو كاري بلا برزيبو إيوا باشتره لروب الربون ويدوش منانتان باشتره بوتان لبخشيني عالتون وزير وزير وتيان شيء پیغمبر إخوة فا
فرمي ذكر الله يادي خدا. من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر کسی وکو پیویز ناتوانی ببخشه وکو پیویز ناتوانی شونیش بکا وکو پیویز ناتوانی روبرو دجمنانی خدا بوسته قربوی امانه فلیکثر من قولی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر با اوشوارو شیه زور زور دوباره بکاتوا. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر کسانی لهر دانش نکاد ابنیش نو لوما و دا لوما و دا یادی خدا نکن دبینن دبیت شداخ و حصرت یک بیان لآخر زمان داو لقیامت دا چی یادی خواناکا پیغمبر فرمی جلو گمزه اوی جلو گمزه بیادی خوانا. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هر کبیانی دبیت و روش هل دی تك راي دروس كراواني خدا دكونا الذكر يا دي اخوة إلا ما كان من الشياطين وأخبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جلو قمشكان كأمانة دورا ليا دي خدا ونا إخوانا بالم رجا في روزانة دا زيادة بيوز قرآن دور بكين وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكردون مسلمان بم وفرماني شي بيكردون قرآن بخير اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخيرنا ودبيت أتكاكار بخاونا كان يعني الرجي قيامة دا. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخواتي غمالي لا زور شميل وخوش يستي بالك تيبا كذا قرآن دور كاثو وبيخويني. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين رواب شوك وآسوديت ويلا آسمان واتلباهشت ووصف سنای باشی توی لزویدا ایم اوکو پیویز قرآن نخونی نوا اجینا اجری گورمان دست دکوید پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ عشر آیات فی لیله کتب له قنطار من خیر من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فيها هر کسی لشو داتن ها ده آیت خویده یک قنطار پاداش دیده دریتا و لچانده او قنطارش باشتر لدنیا و لهمو او کتیایت بایی چم هر همون خواندنی ده آیت لکه یا لشو ده فاتحه یک قل هو الله ای ایم قرآن و پیویز دکین شفای دلان و جستمان او ای نخوش آیا نخوشی درونی هی قرآن بو نبیتا شفای شفاون لی ما فی صدور آیا اوی نخوشی جستهی هی جاری چانیشی لخزانکانی نخوش بو بیشی کتری فرمو عالجی ها بی کتاب الله کتیبا که خواب کرد چار سر بوی علیکم بی شفای العسل والقرآن او دو چار سر کاری گربا کار بینن هنگوین و قرآن پیروز كان إذا اشتكى پیغمبر خواه حركاته نخوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وعواني تري دخل بسر خويدا وشوني كعزاري هي فوي بياكل دسي بيانا وخدا ديك الشفاء همو آيات كاني خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم آياتان دبن الشفاتان إلا وآياتان نبي كسرتاك باسي عذاب إخوايا وكتاياك شباسي الرحمة إخوايا ياخذ ببيشوانا وسرتان رحمة وكتايا عذاب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويستان و عزيزان و برزان خوشكان و برايان مسلمانان و ايمانداران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيكي تازي قرآن و جمارده ده بهيواي اوي خوي پروگر رحمة بيبكات ساغ و سلامت مانكا هدايت ما باقلم يعفو بيه و نسد تاونا كان مانا يا ربي خوي أبمان كيبو كساني كيستمعون القول فيت ما باقلم يعفو بيه و نسد تاونا كان مانا يا ربي خوي أبمان كيبو كساني كيستمعون القول فيت تبعونا أحسن آمين. عزيزاني خوم

أحرص الناس على حياتي، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر. خوي پروگر جل جلاله لم آياتي باسي صفتك خرابي جولكو مشركين أكا كباسكات أفرميت أيان بيني توا أم كسانا أم جولكانا مشركة كانج لغليانا أحرص الناس على حياة. وشي حياة يعني جيان جا ببي ألف لام هات وليرا نكيريا يعني أم جولكانا زور سورن سورترين خلقن سورترين كسن و جيان يان زور خوش أبيت حريصن لسر جيان بلام هر جور جيان يقبي چون که الیف ولامی پیونیه نکیره ایتر او جیانی که اوان ایانوی هرچی اگ بیه زلیل بن عزیز بن دولمن بن فقیر بن لده صلاتا بن بیده صلات بن هر ناوی جیان بی اوان حزیان لیتی لتجیدنهم احرص الناس على حیات کلمه حرص یعنی آگادار بون آگابون سور بون لسرشتیک ام معنی انه هموی ادابویه بكارينا وخواي بروغا جل جلاله لقرآن أفرمي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص حرصي هي لسرتان كنشن دوزخوا بيغمبر أما صفتي بو كسور بو آقاي لخلق آقاي لأمتكيتي وهرتا آخر قتل خويني صلى الله عليه وسلم لدنيا ولقيامتي جا سجدكي هربو أوي كسجدكي أيبا كهل هند الروايات سي صلى سجده امينته وصلى الله عليه وسلم ان جاء اخوي فردغار افرمي ارفع راسك سل تعطى يشفع تشفع دعواك بيت ادري وتكابوك اكي جبجي اكري اما بيغمر عليه الصلاه والسلام اوا سورو اغايا لخلق اوا اغا داري خلق لقيامته بلان بني اسرائيل يهود حرص يعني هي بورجيان بو دنيا حرص يعني هي بو باقو بريقي دنيا لقل ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا هم يانا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة آوات أخوازن خوزق أخوازن كهزار صالب من النوى تمانيان هزار صالبه أو نحزيان لجيانا أما وشي هزار لم آتيها هاتوا كباسي يهودا كاد لقل هنديلا مشركة كان لآتي كيها هاتوا لسورة القدر خواي بردار فرمي جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر كبداية سورتك إن أنزلناه في ليلة القدر باسك باسي قرآن لشوي ليلة القدر داما بزان دوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إن جاء فرمي أم باسي أم ليلة القدر أكابي ناسي أبو ليلة القدر كأفرمي ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر بقدر هزار مانج خيري هي فاداشتي هي أجري هي هزار مانج هشتاو سي صالو أو نأكات فبويا ليلة القدر بقدر هزار مانج خير وفاداشتي هي هشكا سي إحيايكا إحيا كردين ليلة القدريش أويا كمسلمانان شوكيان إحيا كان بشي بذكر بفكر بخوين نوي قرآن بنيوش كردن أما إحياي شوكاني قدره جاء عائشة لمسلمة أفرميه هیچ کاتی پیغمبرم نبی علیه الصلاة والسلام بکاملی شوکه دانیشت بید احیای کرده به الا و بالله یعنی ما بست لبیات چیه ما بست خویکی کردو علیه الصلاة والسلام سر خویکی شکاندو علیه الصلاة والسلام بویا اوی روایتکی بخاری افرمه کان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان عائشه افرمه رضی الله عنها باسی پیغمبرکا شد مئزره و احیا لیله و أيقظ أهله أحيا ليلة شوكي بزين ديوتي را أقرت بذكره بخي أنه قرآن طبعا نيجي عشاء بجماعات بكي ترابي حكت بكي جزء قرآن تياب خويني بارانو لالانو تكاو نزاو رجا كردن تيايا ذكر كردن اتر بهوسي خوت ذكري تشيا كي بيكا في غمر بانا فريم عليه الصلاة والسلام وكل ترمذية هاتوا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صلوات دان لدياري بيغمبر صلى الله عليه وسلم اترشنا بتواني عبادات بلام أو نلخود نكي كهلاق بي بو بيانيات وهمي بخو بري تسر شو كليلة القدر بوات شحنت كاتوا إنسان كشحن بو يونا بلولاو بخو كسر في كات

0: فلسفي لي تقدر درجت أبدا وانية لأصلها، وإنما هجكاتي هلاك بي هستذكرت ويساهمي آلات وحاجات بدستوية أطواني بولمونا موبايلة جرسة يعني هندي أشد لبدستايا أطواني توقيتي كيتو هجكاتي بيستا هصيتوا نك هيوامان هي نيرجي عشاء تراوي حكي دانشة دوري دوني وسي اتربي ناميني أخي نيرجي بانيكي لأروحت نابتو فرض بكي بقرباني سنة إحياء لت القدر كنا جرينجا كنا مهمة كنا خيرو باداش يزورا ناقا بوي كتون يجي بانيا كدب جماعتك. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر اللي وياه يعني صلاة مشهودا كان بول لملائكة كان جماعات لملائكة دا أبزن بو أوي شايتيد بو بدن وبوي حازري أبن يجي توبن فليرا عين نوشي هزار هاتوب خواي بردقال فرميلة تقدر خير من ألف شهر لسنة بيغمبرة صلى الله عليه وسلم عين هاتوا وشي هزار ألف كبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم حتى كي بخاري أبو هريرة إجرتوا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني نواجهك لمزقوتكي منا بيغمبرة فرمي عليه الصلاة والسلام مزقوتي مدينة منورة مزقوتي بيغمبر على ساكن أفضل الصلاة وأتم التسليم بقدر هزار نواج خيري هي زانايان فرمون زوربي زانايان فرضا ونفلا يعني سنة بيان فرض به يك سنة كهزار سنة يك فرض كهزار فرضة هندي لزانايان لين يك نواج لمدينة ما بس يبيغمر عليه الصلاة والسلام لبيانش فرضك هي بيانش فرضك هاتكات يكردد لمدينة لمزقوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بهزار نواج بوت أنسره بلام زوربي زانايان وكوتم أفرمون فرضا ونفلا واتو شي هزاريش لسنة رسول الله هاتوا عليه الصلاة والسلام لسرزاري بيغمبرمان صلاة والسلام إخوائي بردقاري ليه بي لكوتاي برنامكي داولة بردقار كم رحمان بيكو أساق وسلامت بانك هداية مان باقلم يعفو بنا سرتاونا كان مانا وإخوائي تعالى أويك نخوش الشفاء عاجلي بو بنيري أوي قرزارة قرزكي بو بديتوا أويك يشو قرفتو مشكليكي هي إخوائي لسري لابي بوي حلكي يقري كوليكي بوي بكيتوا يا رب إخوائي أو قنجي بتماي زواجك تشيكي باشي صالحة كيف نسيبي أو كشي كبت ما يشوى وزواج أخوائك ريكي صالح كيف نسيبي يا رب العالمين يا رب إخوائي وحزي بما نحزت بيبي أوي رقي لي مانا هدايتي بديت أقر قابل هدايتني لكل ماني خيتوا يا رب العالمين يا رب إخوائي بقاتي خراب هنو من بو أني قاتي كاني هنجن هنجن كي أوي بدستي خراب إشارة من بو كدستكاني بخرتيني أوي بشاي خراب سير مانا كاتشاو كاني كوركي أوي حزي بخوين مانا لخوين إخوائي بيقى وزيني يا رب العالمين ويا رحم الراحمين رحمان بيبكي ساق وسلامة بانكي رحم بمشايخ وعلماء وزانايان وما مستاكان مانو دراوسيكان مانو خوشويستان وعزيزان مان رحم بدايكو باوكو خوشكو براكان مانكي يا رب العالمين ربي اغفر ورحمة تخير الراحمين وأم بلا برزاني كلم رادوية بيروزية إيشا كان خوايا هدايتي عن بيت ليان خوش بيت أو إلى دليا نايبو ينجيب جيكي بتايبت أو بلا برزيك إيش إخراجك رب اغفر وارحم وتخير الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: دروج يكمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادته فرستي خواناسية هنقاوي قيش نبر زامن دي خواوهو كاري اقريدلو سكونتي روحكانا دروج يكمي مانجي ذي الحجة باشترين روجكاني سالن پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روژی یکمی منگی دیل حجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو باشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجية كمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايته دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش بيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگاره که این کتوانی من جارک تر بینو خزمتی و عزیز و خوشویست همو من لخزمت فرموده شیرین اکانی پیغمبری خواهین علیه الصلاة والسلام و انیش تستو پینجین لشرح رابی کتب ادبی مفرد امام بخاری اموانیه کبابی دو سو هشتا و دو سو هشتا ویکا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابتشی گورو گرنگ لدینداری ایمیه کبریتی لصلاة و دان لسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. يا خود بلين صلاة وسلام لسر في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ناو نشانكي نسراوة باب الصلاة على النبي أنبشا كوكتم دو بابو نو فرمودية بابي كميان شوار فرمودية درباري صلاة ودان لسر في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ديارة صلاة ودان لسر في غنبري عليه الصلاة والسلام لقلوك عبادتي شزور قورية ذكري شزور قورية لهمان كاتشا او بري وفاداريه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم چونك خوي پرودگار لقران فرميتي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فرميتي ام پیغمبر محمد عليه الصلاه والسلام ام پیغمبر من لا پیشترو دل سوسترو خم خورتره بو مسلمانان لخودي خوين بو خوين كام صفته لدنيايه تنهب رسول الله عليه الصلاه والسلام هیچ کسی اکنیه لخود دل سوستر بیبوت وکو رسول الله علیه صلاة و السلام. اما للایک للایک چیتر اما لخورآنی پیروزا نزیکی نوود یا ایوها الذین آمنو من هی که کتیبی سر بخوشی در بارن نسراو جایتر من باز کرد ام یا ایوها الذین آمنو نیکل قرآن هاتو همویان فرمان کردن بشتیک یا ریگری کردن لشتیک هر یک لمانه که خواهی گو ربیه به فرمان من پیبکا یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مقبله یکسر شو تناو بابتکو يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم حمي يكسر خواي فرودقار كبانغي أماكا كديار يا أيها الذين آمنوا كان لقلوي كبان كردني خواي أبو إيما لهمان كاتا أو بري ريزي خواي فرودقار أبو إيما يكسر خواي فرودقار أمان دويني ما دام أهل إيمانين خواي فرودقار إيمانا كمان بو فاري ذراوكا ظلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأولو نهاتوا لقرآنا في الشجيهة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويبابتي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام بابتي شزور قورو قرنقا ويستشتيش لباسكين دواتريش معناكين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرئيز رحمة واتا خير وشاكا واتا قوريش كوي واتا داوي برس كرنوي بلو باية همو أمانانيه كأكري معناه تريشي هذي ديارة باشترين كتاب درباري صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتابك ابن القيمة إمام ابن القيم رحمة إخوائي لبي كتابش حوصل لا بري كأوي بتحقيق أو بتحوصل لا بري كتابش حوصل لا بري تايبت كدو ناوكي وجلاء الأفعام فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام باسي قوري صلوة دانك على سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناه صلاة شيئا معناه سلام شيئا أمجار دواتر أو فرمداني كصحابة كان رواياتي عن كرد ودرباري قوري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال لصحابة همو هي ناوة إما فرمودي قيشنا فرمودي شصو تشلم كتابي خومانا كبتا فرمودي كم درباري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام أن دي زانال أن فرمودي لرش سندة وضعيفة بلام لرش معنا وطواغ أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه. أما ليرا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم حدیثه او پیمان بله بدیلی او کسی کپاری پینی ببخشه کومل شیتره لا فرموده صحیحه همانه فرمی اگر پاره تام پینی بلن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لیره فرموی هر مسلمانیک شته چی پینه بو بکاته صدقه او بخشین بالا دعاکه اما بل بل اللهم صلی علی محمد عبدک و رسولک خوای رز و رحمت خود باس کردنی خود استایش کردنی خود لسر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم زیاد که لسر او محمد كابان دور روانا كلايته يصلي على المؤمنين والمؤمنات واي برودقار رحمة بزيخ ودابا لنا بسر تيك راي باور داران بنير ميانا والمسلمين والمسلمات لسر تيك راي مسلمانان فإنها لو زكاة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أميش جوريا كلا زكاة وبخشين وخير كردن بوي كليرا صلاة دان لسر في غمر عليه الصلاة والسلام جي أو ما عن بوكي بري زكاة مسألة صلاة دان لسر في غمر عليه الصلاة والسلام مسألة فرمو ذكي دعاتي لا إخوانينا وبش كومليك شوازي جورا وجور هاتو يعني بيك جورنا هاتو بلام ديارة باشترين يعني ويكا بيوتري صلاوات إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كي يستيقنينه بلام هركس كلمة صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكى اللهم يعني بانك الدني خواي برغار بهمون أو صفة كاني هل لو كتبه ابن القيمة فرمي إن هذه الميمة المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قالي اللهم خوي الله لقل ميمة شي مشدد أو ميمة وكو يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس همنا وكان خوي قرد تبه او زور ميمة كلمة اللهم قرنجا ويا انسان بل اللهم صلي وسلم على محمد اما بلي باشترين كرترين اما هم صلاتك ايتا هم سلامك شو بيشوانو ايما رحمة خوي لبه فرميها وضا صلاة سلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلوياك أفرمي أبو هريرة أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوة الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرمير كسيم دعاء بخينه وباوري بمعنى وناور ركاكيشي هبيك عليه الصلاة والله سر بيغمبر عليه الصلاة والسلام تربي بيغمبر بيشنقد به أني أيك عليه الصلاة والله سر إبراهيم بوشينا وبيغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوچی پیغمبران لمسالی چسباندن و توحید و یک تا پرسی معنی یعنی پیغمبران تری ایشان و نبو بیه مسالی او تایبتر بوا دواتر پیغمبر ابراهیم لبر خوا دزبرداری مال و منال و باوک و خاک و ولات و هموی بوا خوای پروردگار ناوی علیت و تا قیامت پیغمبر ابراهیم دعای کرد فرمی خوای وجعل لی لسان صدق فی الاخر خوای بباشا باسم کنه تا قیامت امال تحیات نای پیغمبر ابراهیم بین شو دعاکی قبول بوا و گرنگ انسان دعا بکه گرنگ انسان لبر خواهد داشت که بین خواهی پروردگار بوی تعویز کات. اما شوازه چیتن هم دو فرموده ای هن لروی معنا و طوابون بلان بر روی سنده و او تره قصه این سره فرموده ای دواتر من که عبت فرموده شصه و چلو دو فرموده چه صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آوه الو هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرد یتبرجو فلم یجد احدا یتبعه علی في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو دائف مع العيشاء أفرمي إما لما كو بشيش أوليش لمدينة عادت وابو سلا وشتنبو لما لكان خلق دارة شوشو بو داروي شا طبعا شارو آو دانيكا كم بو أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام روشيك دار شو بو سلا وكردن كسيش دسنا كو دعيك خيرا عمر كبيني في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة عادت يعني أبو نيان يشتو في غمر عليه الصلاة والسلام بتنياب شيء تدروي مدينة مقر آقان لين أبو بيه أفرمي فاتبعه بفخارة أو مطهرة أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام در شو عمر دواي كوتو لو كاتا عمر قوزي شي قر فخار قوزي كك لا قر لا خشتو أو عنا دروس كرابي أو مطهرة يعني الآلتك أوشتي عن تقولون مطهرة وكوتر اسمي آلة طهارة إتر آية مسينيك بو دبيك بو كنيك بو شتيش لم بابتانك بكار يعني ناو مطهرة آلتك كاتي خوش يعني بكار ناو بو تالت قرتنو أو تيكردنو أوانا السمس خمانال مسينة أوانا شتيك لو بابتا فوجده ساجدا في مسرب كتا عمر قيش ببيغمر عليه الصلاة والسلام تماشيك ببيغمر عليه الصلاة والسلام وعلى السجدة يايو لا شين يا كايا مسرب يعني الرياقة بعد إكشالين مسرب بريتيا لحوزة كالناو دار خرما كان أكري كالليوة أو حوزة دروستا كانوا
1: انت ديار في غمر عليه الصلاة والسلام سلا وكي كله ولم سرح وزد زنيجي قرتوه شوتا السجدة فتنحى فجلس وراءه إمام عمر كبني في غمر عليه الصلاة والسلام للسجدة يتوزي هات دعاه لدعاه دعانيشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تا في غمر عليه الصلاة والسلام سري برس كرده للسجدة كاسعه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرمي زكالك زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دسخوشية دسخوشي كردن قسي باش بكارنان سنتي في غمبر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوي باشا هم كتابة أيوه إمام بخاري رحمة إخوائي لبك أم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قسى جوانا نبكى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كالي زور جوانو باشت كر عمر كمن دبيني لسجدية أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقومان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك يكجر صلواتي اللي سرت وبدأ يكجر بلي صلى الله عليه وسلم يابلي اللهم صلي وسلم على محمد او اخواي پروردگار بهوي ام صلواته دجار صلواتي لزر ليدا يعني شي خوا صلوات لزر ماذا يعني دجار خواي پروردگار رحمي تايبتي خوي دبونيري دجار پلو پايد بر زكاتو دجار گولت اكار وصلوات داني خوا رحمتي تايبتي خوا ابو بندكاني او رحمتا بيتهوي او يكتو لتاريشكان درش ويكي لسودكاني صلوات ك ابن القيم لو كتبان زكيت شل سودي نوسيوا يشي لسودكان الصلاوات دان لسر بيغنبر عليه الصلاة والسلام درشونا لتاريشي بوروناجي قتابيك لوانيك تناغا دا صلاوات بلي خواهي قولا ميشك كاتو ليتيبا كاسبك إشاكي لسر قرصة دا صلاوات بلي خواهي پرودگار دلو خير ليكات هر كسي هر إشاكي لسر قرص بوشان صلاواتيك بلي خواهي پرودگار إشاكي بو آسانكا درگاي خير ليكاتو امجا فرمي دب ليش خواهي پرودگار للاي خواهي برز يكاتو لا فرمودي دواتلا فرمودي شصو شلوسي برواياتي كتر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة هركس يجهر صلواتي لسر من بدأ صلى الله عليه وسلم بلي اللهم صلي وسلم على محمد يا بلي اللهم صلي على محمد يا بلي صلى الله عليه وسلم خواهي قولي لفاداش دي أوا دا صلواتي لسر عليك أم فاداش دي ديبوها مو عبادتك فلام ليرا صلواتي تايبتا وحط عنه عشر خطيئات ده تاواني بشوكشي لها لورينه بو يوتمان بشوكشو كتاواني قوله بصلاواتو بذكره لا ناچه فيوز بتوبه تايبتك اشكري هنده جاد فاي پرودگار وقبلي بزيبا كسي كابت والرحمي بيبكا وشتي جيترا بابي دو صو هشتا كباسي قوله صلاوات دانو پاداشتكي بكورتي امجار بابتي جيتر مانه استزاي او كشي ناوي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام صلاوات نادالة ثري نساو بابون من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه بس استزاي كسيكا كنابي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام للاي او صلوات نادالة ثري ديار اللي مجلسيكا چن جار نابي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام جاريكا مواجب وفرزا هندي زانا بيانوا اللي تمنى يكجار صلوات دان فزواني تر سنة وكالين سنة معنى واني نيكي آزايتي دين داري وكا انسان فيري ام سنتان ببتايبتي وكوتمان بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو بابتي صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموديش الصوت شلوچار جابري كوري عبد الله رضاي خويا ليبي افرمي پیغمبر خويا عليه الصلاة والسلام روجيك بسر من بلكيا سركو من بري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيبلبو كچوي سر بلي يكمتي امين چوي بلي دومتي امين چوي بلي سيمتي امين سيجاروتي امين دعاي صحابه لي ان پرسي وتي يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي بو سيجاروتي امين امين او يعني سبب كيتشيا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فرمي كاتي برز بومو وشوما بليكم جبريل لو كاتيهات فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فرمي بدبختي وشار الرشيب أو كسي كأقات مانجر رمضان مانجر رمضان بسريع ديو الرو طواو أبي كاري ناكاك خوالي خوشبه يعني نروجوك نشو نيوجيك نا يعني مانجر رمضان ناقل ببيع عزر طبعا خسي عذري يا باسي اوني فقلت امين منشتم امين يا ربي هرب بخت شعر رجبي ثم قال شقي عبد ادرك والدي او احدهما فلم يدخلاه الجنه فقلت امين لبليد وما وتي بد بختي شعر الرشيم نكبتي او كسي دايكو باوجي هر دكانيه چچان پیر ابن وكونه تمنو بيوسيان بمبي امیش کاریک ناکه به هویان اوبچت بهش تو یا ربی دور بیار رحمی خوامیشتم یا ربی دور بیار آمی ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آن سیم تمام امر تعوانی جوره بد بختی و چهار رشیب و کسی نایو پیغمبر بری علی صلوات و سلام صلوات نادا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشتم آمین و یک رنگ انسانی مسلمان و ریابه کنایو پیغمبر بری علی صلوات و سلام هجاری و خلق و نمشغول و نوتانی جمعیش نایو پیغمبر بری صلی الله و سلم نالی صلی الله و سلم زور خلافه انسان آگه دار بی فرموده 645 من صلی علی واحده صلی الله علیه عشرا امیلن باب جالت الی ناوتو باسی کردو مما يبابي في شوتلا احتمال هي بو باسي كربه كانسان وريابه ما دام عبادتك او انا قوريه يكبدا كيش تايبته لدس خوينه ده فرمودي 636 ايش حرف فرمودي كيف شوتلا كبي غمر عليه الصلاه والسلام شو تسر من بركه وسي امين كل امين امين امين اوها للروايتك شقي عبد الله روايتك رغم انف عبد يعني اللوتي او كسب خلاصه اللوتي او كسب خلاصه دعاء كردنا دعاء لسر سنة ناكري يعني ترشي سنة كادو عيلي ناكري بلام أما بلغي لسر ويك أو كسر رسوابي سر شوربي بدبخد بي نقبد بي معلوران بي كا يشيك لمسي تاوانبك بويا قولي إنسان لويا يكا آقاي لطاعتكان بي وأوزليليك أو سيتاوان قرسن كسيكا ببيع فاساوي شرعي رجونا ناكري کسی چیش خراب لگن دایکو باوچا کاری کنا که بوی دایکو باوچو چه تا بهشت کسی چیش که نایی پیغمبر ببری علیه صلاة و سلام نالی صلی الله علیه و سلم فرموده دواتر من فرموده شصو چلو حوت جویریه کچی حارث ام جویریه لپیشت نایی برب و پیغمبر علیه صلاة و سلام نایی کنه جویریه کیش بول چناو دارکانی عربو دواتر بو بخزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمی روشی کم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیانی زود شوی درو دعای هاتو خور برد ببوی ولد چشتنگ آوا و یه فی مجلسی ام جویری هل شوینی خوی دانشتو بزکر و تزبیحات و دعا و اغانی اکی فقال ما زیلتی فی مجلسی چی فرمی تو هر بردوام لسر برمالکی لقد قلت بعد چی اربع کلمات ثلاث مرات لو وزینت بکلماتی چی وزنتهن پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمی من لدوای تو شوار رستم و توه شوار جمله موتو کلمه لیره بمعنی کلام دیو کودره سی جار ام چوار وشه موتو اجر و پاداشتی ام مشانه من با اندازه همو او ذکری چند ساعته توه اما ام فرموده کمالشتی زوری لیور اجینه یک پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام زور جار با دیلی هنو با او کسانه ایشیان هی یعنی تو جاری واه کسی ایشی افریانه که دانشی هزار صلاوات ده یا هزار جبله سبحان الله و بحمده ما اگر ایشی شرعی و ریکو پیکل اینک خریچی موبایل که بی اجنا تجربه يا صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور بی زور یعن بتایبتی لشور روزی جمعه هزار صلاوات یعنو تو هزار صلاوات نیو ساعتی به آیا منو تو لشور روزی جمعه چن نیو ساعتی من رو بلام لیر ام بدیل زور مهمه پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمی من سیا جاوتم سبحان الله و بحمده پاکو بیا گردی بو خواه پروردگار و سپاس و ستایش بو او عدد خلقه با اندازه جماری دروس کراوکانی خواه خلق لوه مصدره و بمعنی اسم مفعوله ورضا نفسي باندازي رازبوني خواخوي رضا مندي خوازور فراوانا وزينة عرشي باندازي قرساي عرشي خواه مقا عرشي خواه فرودگار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني باندازي جماري كلماتي خواه فرودگار خوي مداد لأصلا بريتيا لمركب لو حبري كفينوسي بلان بكيبا مسبيع عدد جبه مداد بو عدد جبه كارده يعني باندازي همو أمانة پاكو بيا گردي بو خوای پروردگار اما ام حدیثه و کتمان پیمان علی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام با دیلی تنی هیا بو اوی که کسی کفریانه که کامل ایک ذکر بکن بوی هم دیزانه الان هر کات نیوشی بیانیت کرد که لذکره کام بویتا و اکثر ام ذکره بخوینه جی همو ذکره چی تر اکری فریانه کوی اکری خوت لیب کوی ام ذکره و خوین سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه جی همو ذکره کانی ترد بو اگری و فرموده کتایی ام بابه من فرموده 648 که بیت فرموده کتایی بابه تکم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی استعیدو بالله من جهنم استعیدو بالله من عذاب القبر استعیدو بالله من فتنة المسیح الدجال استعیدو بالله من فتنة المحیه والممات فرمی مسلمان ان بردوان پناه بگرن بخوای پروردگار لسزای دوزخ خوای گوره پناه من دا و فرمی
0: پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە سزای قبر، پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە فتنە و تاقیکردنەوەی دەجال کە مەسیح هاتە چاوێکی وەک بڵی کوژاوەتەوە و دیار نیە خود ئەگەڕێ و گەڕۆکە. مەسیح بەو دوو مەعنایە دێ و فەرمی داوای پناه بکەن لە خوای پەروەردگار لە فتنە و خراپەی ژیان و مردن. دیار ئەم فەرموودە لێرە بۆ باس کراوە، بەعضێک زانناڵێن مناسبەکەی ئەوەیە کە ئینسان لە نوێژا سەڵاوات ئەڵێ لە دوای سەڵاوات ئەم دوعایە خوێنێ، وا سنەتە ئینسان کە تەحیاتی خوێن سەڵاوات دا لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە تەحیاتی ئەخیرە ئەم چوارەیش بکا، بڵێ اللهم ئینی ئەعوذ بیکە من عەذابی جەهەنەم وەعوذ بیکە من عەذابی القەبر ومن فتنە المەحیا والمەمات ومن شەری فتنە المەسیح الدەل. ئەو چوارە گرنگە ئینسان پەناه بگرێ بە خوای پەروەردگار لێی، وەکە وترێ دوعایەکی گشتی لە لەو دوعایانە کە پێویستە ئینسانی موسڵمان لە دوای سەڵاوەتدان بۆیە ئەو دوعایە هێناوە لێرە ئیمامی بوخاری ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێ. خۆی گرنگە ئێمەی موسڵمان بەڕێزەکانم ئەم وانەی ئەمڕۆ فێری ئەوەی کردین کە ئاگامان لە سەڵاوەتدان بێ لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، ئەگەر شێر موسڵمانێکە نوێژەکان ڕۆژی سەڵاواتی وتووە، بەڵام نابێ ئیکتیفا بە مەندە بکەین، ئەبێ هەوڵ دێن زۆرترین سەڵاوات بڵێین بە تایبەتی لە شەو ڕۆژی جومعەیە. ئەوە هەر زاناکان ئەڵێن تەنانەت کواز لە کۆمەڵێ شی سونەتی تریش بێنە بەس خەریکی سەڵاوەتدان بە لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، بۆیە ناکرێت لە شەو ڕۆژی جومعەیە بەداخەوە فێر بن. هەوتی شەو ڕۆژی جومعەیە یەکسەر سلف لێدە و ڕاکە بۆ دەرەوەی شار بەبێ ئەوەی ئیشێک کتەبێ بێ بێوی کارێک کتەبێ، جاری واهەیە لە وەرزی لە مۆرزی سەرما و باران و شتەیە کابرا هەر سلف لێدا و بۆ دەرەوە لە دانیشە دەدەخا ئەوەی کە پیاوە بۆ نمونە مزگەوت لە پەنایە الحەملا هەموو مزگەوتە جوانە لە پەنە دەدەخا زووتر بچۆ بۆ مزگەوت بە تایبەتی و کاتانەی دوعای تیا قەبوو لە دانیشە چوار سەڵاوەت لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دوو تەسبیح و دوو دعا ئەوانە بکا و ئافرەتیش بۆ خۆ لە ماڵەوە بزانە شەو ڕۆژی جومعە تایبەتە. ئەو چکە شەو ڕۆژی جومعە شیعار و دروشمێکە لە دروشمە گرنگەکانە، بێ خۆمان و ماڵ و مناڵمان لە لامان گەورە و مەزن بێ و بەیانیان و ئێواران سونەتە دەجار سەڵاوەت دێ لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و هەر کاتێکی تر جاری وانەوەی نازانم چی بکەم. لە دانیشە دە سەڵاوەت بڵێ، دانیشە سەد سەڵاوەت دە، دانیشە تەسبیحە سەڵاوەت دە، سەد پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام عیبادەتت کردووە، چاکەت کردووە، دڵت خۆشە بێ، دەرگای ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگارت لێ کرێت و لە قیامەت شا لە خزمەت پێغەمبەر ئابی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام خوای گەورە بە دیداری خۆی و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم شاد مان کە خوای یارمەتی مام دەی لەو کەسانە بین کە هەمیشە دەم بە زکر و دەم بە سەڵاوەت دان لەسەر پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم. خوای پەروەردگار عاقبەت خێر مان کەی لە هەڵو کەم و کورتەکان مان خۆش بی و بە هەشتی بەرین شاد مان کەی لە سزای گۆڕ و دۆزەخ بمان پارێزی خۆمان و هەموو کەس و کار و دۆست و ئەحبابمان و ئەو برا و خوشکانەشی جوان لە دەنگمانە و نەی هاوکاری و دەنگا بکەن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوي محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي.

دەبێ سوێندەکە بشکێنرێ و کەسەکە کەفارەت بدا خوای گەور داوامان لێ دەکا بێ سوێندەکە بشکێنرێ نابێ بڵێ وەڵا سوێندم خواردوە تازە لە قسەی خۆم نامە خوارەوە و هەروەها ئەمە بابەتێکی قاعدەیەکی ئەخلاقی گەورەشە کە لێرەوە فێری دەبین کە دەڵێ سیل من قەتەعەک وەعفو عەمەن زەڵەمەک ئیسلام فێرمان دەکا ئێمە ئەبێ هەمیشە لەگەڵ ئەو کەسانەش کەوا پەیوەندی دەپچڕن لەگەڵماندا ئێمە پەیوەندیان لەگەڵ دانەپچڕێنین و ئەوانەی ستەممان لێ دەکەن ناحەقیمان بەرامبەر دەکەن ئێمە عەفویان کەین و چاوپۆشیان لێکەین ئەمە ڕەوشتی بەرزە بەڕاستی وليعفو وليصفحو چونك خواهي جورة دفرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم دي باش ايوش بيتان خوشني خوالتان خوش بي كاتك هلا يقدكن بيقومان بيمان خوشة دي خواهي جورة مفهوم آياتك او من بيدالي وتيمان دقيني كلي خوشبوني خوال هلو تاواني ايوه بسراوتو بلي خوشبوني ايوه بهلو تاواني بندك چەندە ئێوە ئامادەی لێ خۆشبوونتان هەبێت چەندە ئێوە عەفوتان هەبێت چەندە ئێوە سنگتان فراوان بێ بەرامبەر بە هەڵەی خەڵک خوای گەورەش لە بەرامبەردا بەرامبەر بە ئێوە ئاوا لێ خۆشبوو و میهرەبان دەبێت لە فەرموودەیەکدا هاتووە دەفەرمێ ئیسنع المەعروف مع ئەهلیه و مع غەیری ئەهلیه دەڵێ تۆ چاکەی خۆت بکە لەگەڵ ئەو کەسانەی شایستەنە بۆ ئەو چاکەیە و لەگەڵ ئەو کەسانە شایستە نین انسان ئیماندار ئەبێ وەکو بارانی ڕەحمەت وابێت بۆ هەموو شوێنێک ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ هەموو کەسێک ئەبێ ڕەحمەت بێت چونکە دینەکەمان ڕەحمەتە پێغەمبەرەکەمان ڕەحمەتە صلی الله علیه وسلم لەبەر ئەوەی تۆ ئەبێ تۆوی چاک بچێنی لە هەموو شوێنێک جا چێ ئەو کەسە شیاو بێ بۆ ئەو چاکێ یان شیاو نەبێ دەفەرمێ فەئین ئەصبت ئەهلەه ئەصبت ئەهلا جا ئەگەر بەهۆی ئەم چاکێتەوە ئەگەر چاکەکەت گەیشتە دەست ئەهل و کەسانی شایستەی خۆی ئەوە زۆر باشە فەنیعمە بەڵام ئەگەر نەشگەیشتە دەست کەسانی ئەهل و شایستە ئەو کەسەی چاکە لەگەڵ کردووە ئەهل نەبوو شایستەی ئەو چاکەیە نەبوو دەی خۆ تۆ ئەهل و شایستەی بۆ چاکە لەبەر ئەوەی ئینسان نابێ لە چاکەکردنە پەشیمان بێت لە فەرموودەیەک تردا هەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ أمرني ربي بتسع فرودگارم أمري بيكردم بنو آموشگاري بنو شد يكم خشية الله في السر والعلانية لخوا بترسمو حزب چاو ديري خوا بكم چه لناو خلق بم چه بتنيابم بپنهاني و بآشكرائي لخوا بترسم وكلمة الحق في الغضب والرضا ولحالة تربون ولحالة آسايو ترنبون إجدا وشي حق هر بلهم واتا إنسان نابي كاتك ترد بي هرشي بيت برزاري بيله لو كاتشا أبي بسر خويدا زال بي أوي حق نبي نابي بيله جنيو زمان بيسي شايسي إنساني إيمان دار نية والقصد في الفقر والغنى وهروها چه فقير بم چه دولمان بم مامناوان بم لخرجي و مصرف دا چونك اصراف كدن زيدروي كدن يا خود رزيلي هر دوكان خرابة و تاوانة لبرو انسان ايماندار دبه لهر دو حالتا كدا چه فقير بي چه دولمان بي کسي كي مقتصيد و ميانا رو بي و رزيل نبيتو و مصرفش نبيت وأن أصل من قطعني وأروى أمر بيكرا وكوا لقل أو كسي كوا بيواندي لبسر لقلم من بيواندي لقل دا بردوام كم وأعفو عمن ظلمني وفرماني بيكردم كعفو بكم أو كسي كظلم لي كردم واتا سور نبم لسر أوي كإلا دبي طولي خومي لي بكم لي بستين مو شتيك وتي بري وكو تاي هاتوا كسكا فشيمانا توش عفو كوازي لي بين وأعطي من حرمني وهروا ببخشن بو كسي كوا بمنين بخشيوا لبخشينو أو كاري كدنش دا كاتي كسي دي قوماوا ونابي چاو لو ببلي ولا أو بمني بخشيوا كاتي من يسم بيبو إسامني بأو نابخش وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وهروا فرماني بيكدم كوا
کاتک بیدنگ دبن بیر کمو بیرو فکرم بکار بینم و کاتک قصده کم قصکانم ذکر بی یا دوری بی یعنی ذکری خواه بی و کاتک سیری هرشتیک دکم با نیت عبرتو بو عبرتو بو درز ورگرتن سیری بکم نکتنها سیر کرنیکی ساده برز اکانم براسی انسان هتا نگاتا ام آسو مستوایا لئیمان دا نگاتا و آستی کوا بمشیوی بی که باسمان کرد کوا لحالی خلق ببوری او ناگی با ایمانی که راست و درست مادم لسر شتیگ حالیگ تو پیوندی خزمیاتی بپچری و آمادن بی عفوی او کسان بکی کوا حالیان کردوا ظلمیان کردوا اما ناگی با براسی ایمانی کی راست و درست اما دتوانی بی که این با قیاس با پیور با حال سنگاندن ایمانی خو من آیا تا چنده ایما دلمان فراوانا کات خلکانی خراپکارن بران برمان حالا دکن بران برمان سردان من ناکن و خزمیتی من ناکن ایما تا چنده آمادن که بوشیوه نبین با پیچوانو ایما دستی خیرو منفعت و سود و قازانجو چاکه من بویان هبید اما اتوانین بی که این با پیوریک با حسنگاندنی ایمانی خو من لخوای گوره دا پاره اینوه خوای گوره یارمتی من بده پشتیوان من به با اوی بتوانین ام در سوان جوانه قرآنیانه ورگرین و اما بکنین به منهجی خو من لجیان من دا با پی ام منهجی قرآن هلسو کود بکنی لگل دورو بری خو من که با دلنیای و هر اول راسته که لقرآن دایا خواه گوره بوی داناوین خواه گوره لئیما لئیما دل سوستر بو خو من لبر اول ریگه اک من بو دانانی که و هم لدنیا هم لقیامت ضرری هبی بو من بلکو امر ریگه بختوریا امر ریگه سربرزیا امر ریگه عزتا ريقي قوريا لدنيا شو لقيامتش فاي قورا يارمتي در من بي پشتیوان من بي ام قرآن بكاتا روناكاي بودلو درون من بوجيان من وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم پر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. يشوى بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوش بهيوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پير راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

ايوانان مال اخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواي قورا همو لا يكتان عاقبة خير بكا بو خاطرنا وجوانا كاني پاداشت خير همو لا يكتان بداتا ولم خشكو برايانا ان شاء الله. خوش وستان لباسي تقوى دا هر لخزمتانا ابين چونك هر چنگ لسري بروين يشتا كم برايان چونك تقوى بو خو پاريزية. آیا خوای رب العالمین رو اکاته کیه تقوای هبیت؟ پرسیاره که امیه رو اکاته کیه تقوای هبیت؟ رو اکاته ام صنفانه لبرگرنگی تقوا. یکم پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام یا ایوها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. اي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام تقوى اخواد هبيت گورالي كافرود الروكان مكه قازان شي اخواي گوره فرمانك ابا پیغمبر تقوى اخواي هبيت خو پیغمبر پیغمبر اخواي عليه الصلاه والسلام وكس گوري متقي كان زانايان امسي بوشونيان هيا يا كميان مبستي بتقوابون او يا كوا اي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام اوي لسري الروي بردوام با لواما بس التقوى اويا يا ايها النبي اتق الله يعني اوي كوا استا اي كي بردوام با لسري اوي كي كيانا دوهمينيان اوي كوا اوي لسري تي زيادي بكا واتا او چاكاني او هولي كوا اي دي چا زيادي بكا سيهمينيان سكر روبا ایمان دارانا و تا زور جار خطابیک روبروی پیغمبر بیتا و او خطابیش روبروی ایمان دار بیتا و ایمان دارانش مشمولن با خطابه. اما یکی کیان روب پیغمبر که علیه الصلاة والسلام دوامینیان روب خیزانکانی پیغمبر که علیه الصلاة والسلام واتقین الله ای خیزانکانی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام ايوش تقواي خواتان هبي لمالا لهرسوكوتانا ولمامالتانا هروها روكات الصحابة كاني بيغمر إخواء القرآن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ايو اخواي قورا سري خستن لبدر لبر او الزليل بون تقواي خواتان بيبو اوي كوا او سر كوتنا تان بردوان بيو سپاسي خواب كن. لم آيات دا برايان قانون سر كوتن و جير كوتن اتيايا يا كمينيان وفي الحنين اذ اعجبتكم كثرتكم لجهاد حنينا ايو وطان ايما زورين و بهزين جاران كم بوين ايسا اتوانين برانبري بيباوران بجنگين بلا مضاقت الارض بما رحبت زويتان لسر تزقبون ولو جهاد داشكان بلام ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كاتي خوتان بزليلي خواه پشان دا خواه قورة سري خستن بويا هر کسيك خواه بقورة پشان دا دل نياب خواه قورة سرشور ريكا هر کسيك خواه بزليلي بردم خواه نك زليلي بردم خلق بي آقادار بن زليلي بردم خواه بمعنى زليل بو أمركاني خواه زليل بو نهي كان إخوة زليل بو طاعته جرال إخوة أو زليل يا بو إخوة نج أو زليل يا لأنه جاء وملي لا ركاته وبحساب زليلة بلامك وهاجنية هروا أخوي رب العالمين روكات أولي الألباب زان أولي الألباب كيا قرآن فرمي واتقوني يا أولي الألباب تقوى إخواتا نبي أي أولي الألباب. أولي الألباب يعني خاوني عقل خواي رب العالمين عقلي ناو ناو اللب لب أزاني يعني شي لزماني عربية ناو ككولك ناو كي بيلن لب هر ناو كي بيري ناو قلب الرجاء بيلن ناو كي بيلن لب لبك يعني ناو كروك كي يعني اگر ناو كي يكهبيد يا ناو ككولك يكهبيد بوكي شان أكري وبو ما ملي لقرا أكري ناو تيابيه كناوي تيا نبي بعملي هيج نايا خواي قورج أفرمي
أي أولو الألباب أيو كساني كوا عقلتان هيا باش خراب ليك جياكنا وتقوى إخواتان بيت أم جاروا كاتا التواب إيمان داران يا أيها الذين آمنوا أيو كساني إيمان تان هيا بخوا بروجي قيامت ببرسيارتي بمحاسبة بل يا برسينوا أو كساني إيمان تان هيا اتقوا الله تقوى إخواتان بيت لكرنو فروشتن تانا لهرسو كوتان تا لما ملتانا لبازار تانا لهر كاركا تقوى إخواتان هبيت ولتنظر نفس ما قدمت لغد بزانة تو تشيت بيش خستو بو بياني واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون دو جار تقوى هي ناوة جارك أنا فرميت تقوى إخواتان هبيت تقوى إخوان لتشيا لوي عرب زانة تشي بيش غستو بو خل ألين بالولي دانا رزا ورحمة إخواي لبي لقل هارون رشيدا هندي كلن برابون روشك أشيت لاي باخوانكو ألي باخوان بو أو دارا آو نادي بو أو دارا آو نادي أيش ألي أو كاري تونية من خم باخواني أكم آوي أدم أزانم كي آي بيوس وكي آي بيوس نية الله كوابو ايوج اگر بتانويت چكاتي باران زور بباري وبحزي تو بيو باران كي باري وبي باران زور باريت اما ملكي خوا خويتي خوي ازاني كي آوي اداو كي آوي نادا دو هم جار چوا جورا كي هارون رشيدا و كچوا جورا و اوان احترامي كيان ليگرتو ببيا پرس چوا سر كرسي كي دارشت كرسي پاشاياتي اوانش دان گرت اخوار او هندیک شلاق ان لیداو دریان کرد دوای گهارون رشید کبیستی بانی کرد وتی بوچو د سر او کرسیو او چیبو او وتی والله قربان من صدقه چوب سر او کرسی او هم شلاقم خواردو تو او هم صالح حال ته سر او کرسی ابی چن شلاق بخوی لبرو ول تنظر نفس ما قدمت یعنی چید ناردو چه چاکه یکد ناردوه چه پیواتی یکد ناردوه چنه بو خوابوه چنه لخبر خوابوه لبرو برایان تقوا روکات اهلی کتابیش پیغمبران دای که ایمانداران اصحابکان ایمانداران او تا اهلی کتابیش فرمه ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب وصيت ما انكر بو اهلي كتاب بو پیغمبراني پیشو من قبلكم پیشي تو اي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام وإياكم ان تقوا الله تنها تقوى اخواتان بيت ام جار مسلمان وكافر مشمول بتقوى اخوا لك وتايك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا افمن خلقنا هموتان بنو يشكروا بنو يشنكروا اگر اهلي مزگوت ني تقوى خواه به لبازار اگر مسلمان ني انسان به مروف به خراب مكه اما التقوى موجهه الروبروي همو خلقي بو يوا اي كان او كسانه مواصفات متقيان هي علاماتي هي باب زانن هموشتك علاماتي هي او علامات اللي هر كسي كابو بلس فاس بو خوا لهر كسي كان نبو بقري بدوا يو بيكري وبيسيني وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدد للمتقين وسارعوا فلبكا زانان افرمون لهشتك اخواي قورا ريقين داوا فلا كردن بكريت تنها لمشتان بيت وسارعوا فلبكا بوب تشي لبرو نوكو مردن يخوف يا بكري فرياكوا فرياكوا لآن وساتا بو حقك ولايا مالك ولايا تشي تو يعني ظلم لك يكرد مالك يخوارد قرزك ولايا بتایبتی اوانه کوا قرزار نو نایدنه وا اوانه کوا پیانو قرض کیو رکان
برایان زور خطره برایان برواتا ان هبیت گیو بگرا صد حج بکی صد توافی مالی خوا بکی صد عمره بکی اگر مالی خلق لا بیت خوا لگناها کانی ترو خوش بیت یغفر لکم من ذنوبکم یعنی خوای گورا لهم دی لگناها کانتان خوش بیت او منا پیلان تبعید اوی که لبین خود خوا دا هرچیه بقدر او کیوانی خوالی خوش بیت بلام اوی کوان لما فی خلق آیا لخوانی خلق آیا و لمالی خلق آیا خوالی خوش نابی دل نیابه بهر ناویک و ببی بوی افرمی و سارع یعنی پلبکا من خوام شتیکم بینی پیاوکی برزه نای برم همو تانی نازن تنکی فروشی چن کسی هاتن تنکیان لاکری دوای پارکیان ندا بی طبعا نمر روکا ده همو دوکان دارکان بابزانی که پارکیان ندا بی شش مان و نی پیشو تأخیر بو دوای ایو کاکا او پاری او پارتان ندا غا یعنی من خو 20,000 خیری لیا کم او نشانو ای خدا ما نه پیو ای بخوانه تان دا پیم هاتن بولا یکسر من اما خوان بینیم هاتن بولا انو کاکا یو ا ایو کاکا سو شس نه ایبا ایو کاکا بابی که اندک تو هشتای بو تو هشتای بو من بس گردن من ازاکا من جوت ما کابرا وتم اگداری خوبه سوین بخوا بی که د دکتو ام کاب ام پیو بل گردن ازاوی سوین بخوا بین خود خو بردی تو سوین بخوا گردن ازاناوی او باب زانی یعنی تو دو کس چه بو محکمه ام دو کس چن بو محکمه باشه لس نزاع نه لسر عرض لسر مال لسر میراتی لسر ثروت لسر چوزانم شریکاتی لسر کاسبی لسر دوکان باشه اچن هر دوکان شکایت کن تو خو نازان کامیان مافی خو انو کامن مافی خو انیه بس اما که مافی خو انیه ایب چه بو محکمه زمانی حاکم بپلی شته کی دسکه هر اوتانیه اگنا خو ازانیه بو پیغمبر فرمی علی الصلاه و سلام اگر دو کسات نزاعی کن هبو، اگر کسی کن پاره و تربو، من دام با و کسا، اگر هی خوی نبو با نی با، منش پی بلم با نی با، و کوای پارچه اگر ببا، یعنی بمن نا بمن گردن آزان نابید، که تو حقی خلقی بوی تو دعای نیوی لب کید، یا بلی بنیوی گردن مازا که، یا خود کابرا بینای کی زخم دروس اکا دعای بکری کار کن، الله که اکا پارم نیو، حکمت پاره ندا او. آدای بیان که که بابی کنه دکتو او اوانه هیچی هموش هیچی شرعی نیه باب زانی هیچی شرعی نیه لبرو و سارعو الى مغفرت من ربکم بالا باسک لاما ندا پلبکن پیش غوی مردینی خمان پیه بگریه و جنت عرضها السماوات والارض بو بهشتی پانیکی بقدر پانی عرض و آسمانه بید واتا پانی بهشت بقدر پانی عرض و آسمانی شبه بوی هر قن نامه کی نار بو پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام لسر ام آیته فرمی ای پیغمبر اخوا تو علی پانی ام بهشت بقدر پانی ارزو آسمانه بیت ای باش اگر بقدر پانی ارزو آسمانه بیت ای باش دوای زوی و آسمان لکوین و تا اگر بقدر آسمان زوی لکوی اگر بقدر زوی آسمان لکوی خود دوای چتیک نامینه بنای ارزو آسمانه و پیغمبر فرمی علیه الصلاۃ والسلام کاتی شوداتی روش اگریتا و روش لکیوه و چی لیه هاو ای کاتی ایسر روش بو تو ام شو چی لیه ها چی لیه ها شو لکیوه شو کواتانی علی بخدر ارزو آسمانه بمعنای ارزو آسمانش دا پوشه اما مواصفات کان یعنی متقی کان برای سیری کان اعیدد لیل متقین آماده کراو ام بهشت بو کسانی تقوی خوایانه تقوی خوایانه لکرین فروشتنا تقوی خوایانه لماملا دا تقوای خوایان هیا لهمو تصرفاتك لخواء ترسن كين الذين ينفقون في السراء والضراء اي بخشن لكاتي بونو نبونا كلمة ينفقون برايان سيريكا كلمة ينفقون برايان بمطلقيه ناويتي وكواتا الذين ينفقون بمعنى اي بخشن چيه بخشن اوا لكاتي انا بخشن لعمري أنا بخشن لزماني أنا بخشن لقلمكاني أنا بخشن لتواناكاني أنا بخشن تو تشي توانايك تي لو تواناي خوتا أي بخشي بهاو مال بخلق بدورو بر تشي لتواناها مرج نية پارا بيت پاركا محسوب پارا نية پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام روخوشيت تبسمك
في وجه أخيك الصدقة روخوشيك لبرامبري براكتا صدقية تو هي چونية روخوشي ببخشا تو هي چونية بچبو دمي خلقوا تو هي چونية يعني دعايك خير بك واتا ينفقون بمعناي هرچيك كوال لتوانايا هي ولا بردا سياتي لوزيريك وتا قائم قاميك وتا بر برسيكو چيد لتوانا هي وچيد لجردسي توايا او ببخشا دعايا فرمي يكيك لوانا كوا مال أبخشن يا هموشتك أبخشن لكاتي بيويسي ونا بيويسي أما يكيك أنا دو والكاظمين الغيظ أو أنا نرقي خوانا خروا أخوانوا أزاني كاظمين يعني شي لزماني عربية كاظمين لزماني عربية لقديمة قوزيك يعني بركر لآو ياخد بري أنا كل لهر جوريك لترشياد دعاي سركي عن بچرمي كبسة كرد ككبسة أنا كرد او لناو بوخي اشلقي بلام هيش تريكي نا ادعوة دروا او بيالان كظم يعني چي يعني او يكوا سرقابي توريكي خوي قرتوا توا واتا توريا كس نيا تورانويا هر كس يبلا من تورانيام رازنيا توريا هي لمروفا حقيقتي مروفا او يكوا عبية توربيت بلام قرنق او يكوا درهايوشتي توريكاني در نبريت كاريك نكا كوا پشيمان بي حتى مردن لي پشيمان بي لو توريا بويا والكاظمين الغيظ دعاية فرمي والعافين عن الناس دعاية دائما صفتي لخوشبوني هيا اگر تو تريك در نبري اگر مالت بخشي او ابيت متقي والله يحب المحسنين خواهي قولة كي خوشوية شاك كاراني خوشوية بويا ينفقون ما دم مفعول به كنهاتوا حذف كراوة كواتاني فعلك مطلقة أو قاتكاني أنا بخشن دصلاتي أنا بخشن بيجكيا أنا بخشن مالي أنا بخشن خبركيا أنا بخشن بويا أوساني ينفقون يكيا كتير خوشة ويستان لم باب تدا كوا رويدا أو يا كوا يكيا لا زماني كونا لكاتي بلين سردمي كونا لسر أم آيتا أو يا كوا خوشة ويستان كسي كواب قوريك يوي بيلن سيد أميش كويلة أبيت كاتي كويلة أبيت هل أسيت آيكي قرم تيريو بيكا بدسيا براسي زور آوا أكاتو مسينغا لدسي أكويت أخواروا أويج أويتو الربية أفرمي قربان خواي رب العالمين أفرمي والكاظمين الغيظ وصفي أوانا داتو كواتو رنابن ألي برا أوتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي إخوائي قوري مهربان تان ليبي خوش كبرى عزيزة كان امرو لم برنامه معنا باسيكي أم دروجي أخير أكين كدروجي مواني محرمي ذي الحجية. أم دروجة مباركترين روجكاني الصالن نسبة بمسلمان كانوا لا لبين علماء باسيكي أوهي آية أم دروجة خيري زورة يا أو دا شوي ليلة القدر لحقيقة وكو شو أو دا شوي عشر أواخري ماني رمضان خيري زياترة نسبة با أم دا روجيه كوا دا روجي ذي الحجيه. أما وكل روجكي روجكاني أم خيري زياترة تا أو دا روجيه كوا لناو ماني رمزانو كوا قرآني بيروز تياي دا بزيوه. خواه يورا لقرآن سونا خوات بعض قسمه كيا تنها بو خواه يوريا بو يمنية أو سوين بخوين وكو أويا والفجر وليال عشر. أم وليال عشر زور بي مفسرين روشتنا بو أويا كأما قصدي أم دروجيا كوا أم دروجيا كوا خواي قورا عبادتي كي زياتري تيا إنسان أتواني أنجام بدا لبيروزي لبركتي أم معنى بيروزا چونكم زمانی که پیروز من هیا وکو زمان و مکان بو حاجی کن من وکو زمانیش وکو وقت بو خو من دبر او خواه گوره سوی نخواه با بیانی والفجر براسی بیانی که نوجی بیانی تیایا که نوجی که براسی زور زور قرصه لسر بعضی لمسلمان کن چکم الو وقتا شيطان واكاد بإنسان كهل نسي أداي أم فريزة قوربكا لما باسكي أم هنانا أكين أم دروجة كوا لإصطلاحي كردي خومن نوميني حاجي بيالين كالناو أم نروجة طاعت عبادت روجو قردن ذكر همو عبادتي لم عبادتانا كإنسان أنجامي أدا فضل أجر پاداشي زياتري هي بومان دعواكار إن الأخوة قولا لمسلمان كان طاعت عبادتي عن لي قبولك دعواكار إن الأخوة قولا حاجيان من كبتوان أداي حجي خويان بكن أويا كواه قيشتنا ويا أويا شنا قيشتا بقات أويا أداي أم واجب إيماني خوي بكن هلبت حج یکی کلا فریزکانی خواهی گوره جل جلاله ام فریزه که خواهی گوره فرزی کرده لعمره یک جا فرزه لسر انسان اوش بو اوانه کوا توانه و امکانیتی جسدی و مادیانه که بتوانن برون بو حج و بینو نفقی مال و منال جه برنو خواهیانش بتوانن ادای او فریزه بکن کوا ركنك لأركان الإسلام براسي حاجيان هنده خير و پاداشي كي غوره نسبت خوانو اما نسبت با ايمو ايما اتوانين بطاعت و عبادت بغينا او درجة كبتوانين خومن نزكتر بكينو لخواي غوره چكم ام دروجة كوا حاجيان الرون بو ايما بنيتي خومن حزمانه كد لغلوان بوان و اداي ام حق فريزه غوره معنا بكدايا اما كان ايمان لويه ابي چيب كاين ابي تا اتوانين ممكن بو ذكر بكاين دعاء بكاين و بتحميد و تهليل الحمد لله وسبحان الله.
1: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعدا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راست خوي برنامه كا روجان يكشما سيشما پنچمان دبید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکنی.

0: عبادت انجامي بداو كام خيرا لدس ما نتشي نازانين خواهي قولا عمري او مان بي ادا صالي تربقين نوميني حاجي او المكي لا يخواهي لبروا ام فرصتا لدس ندين بالي برنامه كمان وقتا كمان توابو دعوة كارم لخواي قورا طاعتو عبادتي هموما قبولك خواي قورا حجي حاجيان قبول بكات بخيرو سلامتي بقرينو بوناو خاكو نشتمانو مالو مناليان وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: در روز یکمی مانگی ذی الحجه در فت عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن بر زمندی خواو هوکاری اقرید لو سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روزکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روزکانی تر تیدا زیادتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءته قرانوي بولاي خواهو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك در روز یکمی مانگی ذی الحجه روز پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ذو القرنين وتي بيغمان اوي استمكار بيت اي مست زايددين لو دوائش كقرائي وبولاي پروردگاري سزايا چي زور سختو گراني دادات.

كاتيك ده صلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان اي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب و تاوان ده چينن لزويدا ايا خرجيكو پاريكت بوكو بكينوا تابر بستيق لنوان ايمو اوان ده دروز بكيت.

0: قرنين وتي عادي مسي توا وان بو بهنن تابي كم بسريدا مثل قل آسن دا تيكل بكريد بيك هاتي اشي بهزي لدروز دبيت
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
0: او سائتر يأجوج ومأجوج نتوانيان سربكون نتوانيان كناو دريبكن
1: قال

0: براستي اواني كا ايمانو باوريان هناوو كردوا چاكا كانيان انجام داوا ايما هر لزوو و بهشتي فردوس من بو آماده كردون تالوه دابزنو جياني كامراني تيدا برنسر
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: جيانيان تيدا بردوامو نبراويا نايانويت بگوزرينو بوشوينيشي تر لبرچاويان ناكويت
1: قل

0: جبرائيل وتي او قصانيتو الراس تدرستن بلام اواب برياري پروردگار و دفرمويت او كار اللاي من آسانا كببه باوك او من دال بهن مكايوا بو اوي بيكمن نشان او معجزيك بو خلچي اروها رحمتي چي تايبتيش بيد للاين ايموا اترو كارش برياري لسردراو و براوتوا
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: دزبجه مريم سكي پربو بغمو پجاروا برو شوينيشي دور رويشت.

ام مريم من دالي نازداري خوي لبا وش گرتو بردي بولاي خزمو كسو كاري همو بسر سامي ووتيان اي مريم براسي كاري چين نالبارو آبرو برد انجام دا.

0: ساوا هات گفتو بدنگ الناس که کیوتی براستی من بنده خدام کتابی انجیلی پی بخشیومو کردومی بپیغمبری خوی
1: وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا
0: مني مبارك وبيروزيش كردوا لهر چويدابمو اموشغاري كردوم كان يوجكان من جنبدمو لزكاه دانيش دريغي نكم حتى لجياندا هم
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
0: هروها فرماني بيداوم كا چاق رفتار بم لقل دايكم داو نيكردوم بكسيچي زوردارو بد رفتار
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: صلاوي پروردگارم لسرا او روجي كالدايق بومو او روجش كدمرم او روجش كزندو دكريموا
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: اوي عيسى كري مريم هر اوش قصي راس دروز درباري كاوانا واتجو كان قمان بدوري دا دروز دكن قاوران بكري خدا لقلمي ددن

0: ای پیغمبر ستمکاران اگادر بکن لروجی آهو نالو پشیمانی کاتک کار لکار ترازاوه لکاتک دا اوانا لغفلت دانو باور ناهینن
1: انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون
0: براستی سرنجام هر ایمه دوین نو خاونو میرادگری سرزویو همو اوانی کل سریتیو بولای ایمش دکرینو
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي قوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو أو خلق بجيروا براسي أو كسايت يشير راز قوبو لبيغمبراني جبو
1: إذ

0: شيئا
1: كاتيك بباوشي ود باوشي بريزم او تو بوتيش تيك دپرستيد كن نجوه بيستا نكز برچاو رونو روشن بير دكات نهيت سوديكت پيدا گينهت

0: نبيا
1: جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو اللو خلقك قمرايو لوشتاني كلا جاتي خدا ديان برست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يقلوانش مان كرد بي غمبر
0: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
1: امل الرحمو بخشنده خوشمان هميان من بهرور کردو ام زماني خلچي دين دار من هنا وتگو كه هتا دنيا دنيايا باسي اوانه بتا چيو پاچيو بلندي بكن

0: یادی موساش باز بکل لقرآن دا براستی اویش کسی چی حلب جاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
0: للاي الراستي چهوي توروا بانگ من لكرد لكاتي گفتگوي نهاني دا نزيك من خستوا
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
0: هروها بالرحمتو بخشنده خو من هاروني برايمان كرد پیغمبرو هاو كار بوي
1: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
0: إسماعيل إجباز بكل قرآن دا براسي أو لبلينو پيمان كان دا الراز قوبو أو پیغمبرو روان كراوي خدابو
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
0: إسماعيل هميشو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كنويجا كانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا انجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أولاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا منديبو
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك أويش بيغمبريجي زور راست كارو راست قوبو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: بويا الرئيزي زور من لقرتو پايا دارو برسو بلند من كرد لجي قو ريقي

لدوي اوان كسانيق لنا وكان يان بونت جينشين كان ويجاكان يان بزايداو شويني آرز وكاني نفس يان كوتن اوانتوشي قمرايو سرگردانيو سزادبن لدنياو

كاتيك آياتكاني ايما بسر بباوران داب برونو آشكرا بخوين ريتوا اواني كباباور بون بوانا دلين كباوريان هنوا باشا كام لمدو دستيا جيگو ريگي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان پيوريان جياني دنياي تمن كوتايا.

0: لولا شوا اواني ريبازي هدايتيان گرتو تبر خدا زياتر هدايتيان داداد بلام دل نيابن كردو چاك كان كبر هميان دمينيتوا پاداشتيان چاك ترلاي پروردگارد باشترين سرنجاميشا
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: ايا او جوره كسانت بيني وكباوري بآيتو فرمان كاني ايمن نيو دليت سوين بخدا من سامانو كرونا ومبيد دريت
1: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
0: باشا اخو او بندي يا اخيا بنهيني وشارا وكاني زاني و ياخد بليني ورقرت ولا خداي مهربان كدنيا بدلي او بيت
1: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: نخير وانيا بدلي او نابت اويكا ديليد لآين دادا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بو ساز دكين
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
0: بيقمان اوي او ديليد بميراتي لي دسينينوا بتنهاش ديت اللامان بولي برسينوا
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
0: او بباورانا لجياتي خدا جورهاشتي تريان كردوتا خداي خوين تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوين دز بكويت
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
0: نخير وانيا خياليان خاوا اوشتاني اوان دي پرستن للروجي قيامت دا باوريان بپرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلکو بسختی دجایتیان دکنو بر پرچیان دادنو
2: کرتوانکانی محرام

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

سندوای بو او کسانی کنه روشتون بو حج لعرفه دانینو بلکو لمالدان کواب تایبت لروش یعرفه دا کدکاتا نوی ذی الحجه بروجوبن چون که پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم فرمویتی صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واتار رجوي رج عرفة چاوروانم كخواي قورو پروردگار بي كاتماعي كفارتو سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لپیشيوو صالقیش لدوائيو واتا ببيت كفارتي تاواني دو سال پیشوا مسلم جراويتيو وتني ذكري الله أكبر لم در رجدا همكاتب.

0: الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا ابن عمر و ابو هريره رضي خواله هر دوكان به دفرمه لدرج مانگ حاجيان دا درده چون بو بازارو دانود: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد.

0: نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاکی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شون كوتواني تارو جيدواي خوش بستانم عزيزانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم اوزارش لبسر هاتي اندلوس بخزمت ايوي عزيزو خوش بست گيشت موا اما لا حلقه را بردو باسي او من کرد كاته كالانفرونساي ششم دوره پشتی شهر اشبیلیه گرد او بو کاته که نامه چی گم آمیزو ایهانه کردنی لبو معتمدی نار معتمدی کری عباد که حکمرانی حاکم و دسالات داری شهر اشبیلیه بو اوش او بو که جوابی داوا که گوتی پیگود من باو شینی چی دولتی مملکتی مرابطون لوده دارم اگر نکشیتوا با بوی کاته که الفرنسو چاوی با دولتی و مرابطون کد یکسر هستا جیشکی کشان دو حصار و گمارو شارکی شکان دواز لینن بوی گوتمان بابزانی دولتی مرابطون چین دولتی مرابطون صحرای کیا صحرای چی قاحل صحرای چی هیش کبریشک لموریتانیای عشیرت لو صحرای نو موریتانیا دا جید که نوی سن هازه یا امسان هزه دو تیرن تیره چیان پیان درن جدالی کن اوی تیریشیان ناوی لمتونیا ام دو تیره پیکو او عشیرتی دروز دکن بلام ام عشیرت زوزور بی آگال اسلام اوان بشیکن لبربرکان بشیکن لبربرکانی موریتانیا طبعا ام عشیرت ننویش دکن نروجی دگرن ندزانن حدسیا نزکاتسیا بلکو زیناو بی اخلاقی شان لناو زوزور پر توبلاو ببو اوانا ملیک شان لبینی خویان اختیار کرد پاش اوی که دو سی کسیان هاتو کجرا ملیک شان لبینی خویان درست کرد یعنی مثلا بریار ده که کسی ببتا ملیک شان او پیاوه هستا ناوی ابن تیفاونا کوری تیفاون بوبا ملیک شان و سرپرشتی کردن چند سالک پاشان لشار کجرا پاش اوی که کجرا طبعا او کوری تیفاونا لم توکانا بلام او زارا زاوایی چی هبو ناوی یحیای کوری ابراهیم بو او لزودالی کانا او هستا لزی خزوری یخسر بو دا صلات داری ام عشریت گوری کسهان زیا یحیای کوری ابراهیم پیاوی چی عقل پیاوی چی جیر پیاوی کبراسی دی زانی دینی که اسلاما ار اوني خلق بس ديان زاني برين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حتى كان ندى زاني زور غمي او دين داري و اخلاق و قيمي او قبيله خوبي زابوي هستا فكري چي لبوهات كبتي سرداني حزك بكا سرداني حز بكا بانكو لوي تشتك فير بي ام ملتي خوي بي عاقل بكا بوي كوري چي هبو كوركي لشويني خوي دانا يحياي كوري ابراهيم بخوي بريكت طبعا او دروات یک دو سالی پیدا سی ام حزا اصلا پاش اوی که حزی کرد گراوه لره سری چی لشاری قیروان دا لتونس طبعا شاری قیروان منبعی زاناو داناو علماو کباری علمای افریقیایا یعنی باکوری افریقیایا طبعا که لون در چوش شاری قیروان لوی تاوی با عالمی چی زانای زور گوره کرد كناوي ابو عمران موسي كوري عيساي فاسي شاري فاسي او خلشي ام شاريع براسي ابو عمران يشيكا لعلماء غوركاني مسبي مالشي رحمتي خويا النبي بل امام موسى زاني غور امام موسى كاتي كلغر يحيى كوري ابراهيم دانيش اوش حمو باسي حال ووسعي قبيلكي سهلان زيلا بو كردن باسي كرك تسند بيدينن تسند دورن لدين لغير شهادة يكشتي ترنازانن اتر كحالكي باس كرد اوش فكري كردو كدبي براسي تو بتو ناكره اوشا تو دبيت صندها صال بمنيتو بمنيتو تاكو فرع علم زانس بإذا دتواني تبلغي قوما كان كي باشتريش أويا كام كسك اللي قد نيرم لبندر با أو فرع علم زانس تو أخلاقو قيم دين داريام كاتن أو بو زيرك ترين فقيان هر بجار بلي ما ترين فقه لزانس شرعي كان يان هر بجار كناوي عبد الله كوري ياسين بو عبد الله كوري ياسين حتى بلي فقه شي زيرك بلي مد بمعلومات هستا لقر يحيى كوري إبراهيم بريكتن رويشتن برو سحراي موريتانيا برو قرمستين وبيئاوي ونارحتي لشاري تونس لو شار خوشي لقيروان كخوشتين شار لتونس هستا أمبياوي لقى خوبرت يحيى كوري إبراهيم عبد الله كوري ياسين شيخ عبد الله كوري ياسين لقى خوبرت بونا وقرمستيني بيابانا كاني موريتانيا كاتيكا لو خيمة جان لبو هردا وصونا وخيمة كيو ايتر يك صالي ربك او نسحتي او خلقيكر ام خلقي هيت استفاديان لا عبد الله كوري ياسين نكر هيز استفاده عن دينك سبحان الله هيز استزابه نبول بوقسه كاني او دي نسحد ذكر او دي اموش غاري ذكر او دي يعني بابا شلي عند سوبيس بلام او قمر روش بروس لكابري دور دكوت روش بروش رقو بغزيان دي هر دكر بويا اخيري برغار عند مال يان سلطان يعني او مالو بخو بهموك تي مكاني كلامو سبحان الله هميان اقر تي بردا يحيى كوري إبراهيم كسروج عشيرة كشامو تهديد ينكر خلقك كان بزلا سري بكي وقت وجدك وشين أزلا زي خودان شأن بزي ناسار أبيش هيتسي بيناكرا بوي باش أوي كا عبد الله كوري ياسين براسي ما يوزبو لو قومي هرستا كشتيجي كرت بلام نقر راوا ولاتي خوي بزيني هشتن كأم بياوة صاحب رسالة ام پیاو پیامی چی پی نبی بزیان بیدی و ام پیاو همتی هی نبی بزیان بیدی و ام پیاو غیرتی هی نبی بزیان بیدی بلی اما نا هموی اساسی داعین اساسی باقوازن که براسی به همت بی به صبر و به آرام بی صاحب رساله بی به غیرت بی بوی هستا بخوی به هفت کس به گری کتن یک لوانه که به گری کت هر رئیسی عشیرته که بو که یحیی کوری ابراهیم بو بگری که گویی تو چه ودستی عمل کردیم براسی منش بزارم لو قومی من آواتو مهنا فر دینیم کی فر اخلاق و قیمیم کی بس براسی آن دینیم دوی لان اخلاقیم دوی باید منش لگردیم هزرت دکم او بود سون سنیغال لسنیغال آبی که پیدر آبی نظر لوندر پری ول آو که لوندر خیمه هر دا هفت کس بون یکمینیان یحیی کور ابراهیم بو که سروش عشیرته کی بو دو براش هبون لعشیرتی لمتونی کان که یچن ناوی یحیی کور عمره اوید که ناوی ابو بکر کور عمره ام دوانش لگه چوار فقید کش چوار کسید کش او حفته هاتن لگر شیخ عبدالله یاسین دستیان بخویندن کر او پیاوا اوانه فیره قرآن کرد فیر حدیثی پیغمبر کرد پاش ما اوچی این زاگوتی برون هر یکی دکسی لگه خوتان بینن بالضبط هر يشي تو دكس يعني هنا بون بصدكس بون بدو صدكس بون بسي صدكس بون بسار صدكس باشي تسوار سالي بون بهزار كس بون بهزار كس استا عبدالله كوري ياسين هزار قتابي لبندسا بوي هستا وكو سنتي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام سن پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام ام اصحاباني پرورده کرد اوش بمشي و پرورده دا کردن هم لروي دينوه هم لروي علم زانسته و پرورده کردنو زور زوري علم و معرفت ببخشين ولا روي عسكريه واش پرورده کردن همو سوار ساجي چاق همو زلامي بشهامت و بغيرت لو دارستانانه بخوين راويانده کردو مامزو و آسکوشتی خواردينيان بخوين پیدا ده کرد بله پاش اوه کبون به هزار کس استاكاتي او داهاتو اوانا دست به دعوه و زهاد بکن بوه عبدالله كوري ياسين ساري سارسطو سن كدكات انصالي هزار و سل و هشت ميلادي او هزار كسي خر كردوا پيغوتن اي مرابطو لكان اليرا ام دولتا ام زمعا ناوين لنان مرابط لبرسي تكو اشك جيان دقر يعني حراسات يان دقر تاكو هش شيروكو برينجيك يعني هش قبيليك نتواني هجوميان بكاتا سريو لناوين بري نقطة حراسات يان هبو بويا پيانغوتين مرابطو نكان اي إذا عبد الله كوري ياسين پيغوتين اي مرابطو نكان استا كاتي او هاتوا بسن قوم وعشيرة كاني خوتان تبليغا برون دينيا فيركن هركسيك راوسا بران برتان بشير عقليكا بري ام جمعة هزار كس رويشتن بناو كسو كارو قبيلة كاني خوان وبالضبط توانيان خلطي زور توبه بكاو بقريتو وهر آغيك عبد صلاة دارك هر رئيسي قبيليك نيهش بايا اوانا وعزو ارشادو تبلغات بكين دايان كوش ايتر توانيان بماويشي كم سبحان الله ده صلاة زور زور قورة بيدا بكين باشان ليق لشاركان دا يحيي كوري إبراهيم شهيد دبيتن بوي الشيخ عبد الله ياسين او زار او زدال يكام بو يحيي كوري إبراهيم لزودالي كان بو أو زارة للمتوني كان يحيى كر عمر شيخ عبد الله ياسين يحيى كر عمر كردة قوري هرهم وعشيرته طبعا علماء دفرمون ميجو نسان دفرمون زوزر عقل بو أو بو أيوان زاني أمر رئاسة قوري قبيلة كان هل لبن مالو لتيري زودالي كان دمينيته نخير بل كلمتوني كانش قابلية أوان هي كبتوان قوري بكان زابو خلقك كل أساسي دين وتقوى علم زانست برايتي وتباي پرورده كرابون زور زور للايان طبيعي بو بوه يحيى كوري عمر پيشوايتي او خلقه كرد ماويشي پيسو يحياش وفاتي فرمو انزا ابو بكر كوري عمر لم توني هاد بو بسروچي ام مرابطونانا طبعا پيش اوي ابو بكر ببيت بسروچي مرابطونا كان لسالي 451 شيخ عبد الله ياسين لشرق ده شهيد دبي سبحان الله ام عالمه قورا ام زانايا قورا ام داعيه قورا لسالي 451 لهيشك لشركان ده شهيد دبي بوي اوان لباشا خوين او طلبانا هستا ابو بكري كر عمري لم تونيان هر بجار براسي عالمي شي قورا بو زي ما مستحيكي قرتوا كعبد الله كر ياسين بو استا ابو بكري كر عمري لم توني هر دو رئاسي بي هم رئاسي ديني هيا وهم رئاسي سياسي شو عشيرة كشي لبن دستا براسي ابو بكر تواني بماوي شي كم فتوحات زور بكا وزور او قبيلة او عشيرتانا هر همو بقينتا بند صلاتي خوي وهر كسي ايش ريقر بايا براستي اي فوتان حتى ويلي هاد عددي جيش مسلماناني مرابطون قيش بتسل هزار كس سل هزار كس او ابو بكري كري عمري لم توني زاني كوال لصحراي موريتانيا ام دو قبيلة خوي كالوي بزيهشتون ام دو قبيله جداله ولم تونيان دو قبيله تر او انا چشه يو فتنه چاله ناو پیدا بوا بوه هستا برازايا كي خوي كا ناوي يوسف كوري تاشفينا لزي خوي دانا بو اوي سرپرشتي مرابطونا كان بكاتن بوه بخوي هستا رويشت براو اوي كا ام فتنه علاز بكاو و علاجام كتكو أو بكل صالي 453 بوبو السروشي هم مرابطون كان باش شهيد كردين عبد الله كرياسين صالي 453 أو فتنة دروس بو أصابو يوسف كوري تاشفيني أمو زي خوي بو كردية قائدي عامي أم مرابطون وبخوشي رويج براو موريتانيا تاكو صحراي موريتانيا تاكو بتواني أو چه شي لبين درا علاج بكاو فتنة كاورة ترنبي دي بزاني إسا سالي 1453 سركردي قورا سركردي هربرز إسلام يوسف كوري تاشفين بو بحكم الراني وقائدي قوري مرابطون كان دي بزاني أليرا ويوسف كوري تاشفين تدكا وتسقى بلي سيرو سمري توجدبيتا إن شاء الله لحلقي داهاتو بوتان بازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجك بو بانگوازی پیام اسلامی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي إخوائي قوري مهربان تان ليبي خوش كبرى عزيزة كان امرو لم برنامه معنا باسيكي أم دروجي أخير أكين كدروجي مواني محرمي ذي الحجية أم دروجة مباركترين روجكاني الصالن نسبة بمسلمان كانوا لا لبين علماء باسيكي أوهي آية أم دروجة خيري زورة يا أو دا شوي ليلة القدر لحقيقة وكو شو أو دا شوي عشر أواخر ماني رمضان خيري زياترة و نسبة با أم دا روجيه كوا دا روجي ذي الحجية أما وكل روجكي روجكاني أم خيري زياترة تا أو دا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش بيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگاره که این کتوانی من جارک تربین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من لخزمت فرموده شیرین کانی پیغمبری خواهین علیه الصلاة والسلام و انیش تستو پینجین لشرح راوی کتب ادب مفرد امام بخاری اموانه کبابی دو سو هشتا و دو سو هشتا ویکا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابتشی گورو گرنگ لدینداری ایمه کبریتی لصلاة دان لسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا خود بلین صلاة و سلام لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام ناو نشانکی نسراو بابون الصلاة على النبی ام بشا که او کتم دو بابو نو فرموده بابی کمیان شوار فرموده در باری صلاة و دان لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام دیاره صلاة و دان لسر پیغمبر علیه الصلاة و سلام لگلوی که عبادت چی زور گوره ذکر چی زور گوره لهمان كاتشا او پري وفاداريه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم چونك خواهي پرودگار لقرآن فرميتي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فرميتي ام پیغمبرك محمد عليه الصلاة والسلام ام پیغمبري من لپیشترو دلسوسترو خمخورتر بو مسلمانان لخودي خوين بو خوين كأم صفة لدنيا تنهاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هیچ کسی اکنیه لخود دل سوستر بیه بوت وکو رسول الله علیه صلاة و سلام. اما للایک للایک چیتر اما لقرآن پیروزا نزیکی نوود یا ایوها الذین آمنو من هی که کتیبی سر بخوشی در باره نسلاو جایتر من باز کرد ام یا ایوها الذین آمنو که لقرآن هاتو همو یان فرمان کردن بشتیک یان ریگری کردن لشتیک هر یک لمانه که خواهی گو ربیه به فرمان من پیبکا یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مقبل یکسر چو تناو بابتکو يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم حمي يكسر خواي پروردگار كبانغي أماكا كديار يا أيها الذين آمنوا كان لقلوي كبان كردني خواي بو إيما لهمان كاتا أو پري ريزي خواي پروردگار بو إيما يكسر خواي پروردگار أمان دويني ما دام أهل إيماني خواي پروردگار إيمانا كمان بو پاري دراوكا بلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأولو نهات ولقرآن بيشاكي هيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويبابتي صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام بابتي چيزور قورو قرنگا ويستشتي چي لباسا كين دواتريش معناه كين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرئيز ورحمة واتا خير وچاكا واتا قوريوش كوي واتا داوي برس كرنوي بلو باية همو أمانانيه كأكري معناه تريشي هذي ديارة باشترين كتاب درباري صلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتابك ابن القيمة إمام ابن القيم رحمة إخوائي لبي كتابش حوصل لا بري كأوي بتحقيقه وبتحوصل لا برا كتابش حوصل لا بري تايبت كدو ناوكي وجلاء الأفعام فضائل الصلاة والسلام على خير لنا باسي قوري صلاة ودانك على سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناي صلاة چية معناي سلام چية أمجار دواتر أو فرموداني كصحابة كان روايتي عن كرد ودرباري قوري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال صحابة همو هي ناوة إما فرمودي قيشنا فرمودي شصو چلم كتابي خومانا كبتا فرمودي كم درباري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام عند يزانالن أم فرمودي لرش سندة وضعيفة بلام لرش معنا وطواغ أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه أما ليرة پیغمبر خو علي صلى الله عليه وسلم لم حديثا أو پیمان بله بديلي أو كسي كفاري بيني ببخشه كومل الشترة لا فرمودي صحيحة همانا فرمي أقر فارتان بيني بلين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ليرة فرمي هل مسلمانك شتي چي بيني أبو بكاتا صدق أو بخشين بالا دعاك أما بله بله اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك خواهي الرز ورحمة خود باس كردني خود استعيش كردني خود لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام زيادك لسر او محمد كابندور روانا كلايته وصلي على المؤمنين والمؤمنات واي بردار رحمته بزيخ ودابا لنا بسرتيك راي باورداران بني روميانا والمسلمين والمسلمات لسرتيك راي مسلمانان فإنها لو زكاة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أميش جوريا كلا زكاة وبخشين وخير كردن بوي كليرا صلاة دان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام جي أو معن بوكري بري زكاة مسألة صلاة دان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام مسألة فرمو ذكي دعاة لا إخوانين وبش كومليك شوازي جورا وجور هاتو يعني بيك جورنا هاتو بلام ديارة باشترين يعني ويكا بيوتر صلاة إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كيستيخوانينا بلام هركس يا كلمي صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكى اللهم يعني بانك الدني خواي بروغار بهمنا أو صفتكاني هل لو كتبه ابن القيمة فرمي إن هذه الميمة المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قال اللهم خوي الله لقل ميمة شي مشدد أو ميمة وكو اعتمدت يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس همنا وكان اخوي قرد تبه او زور ميم كلمه اللهم قرنا ويا انسان اللهم صلي وسلم على محمد اما بلي باشترين كرترين اما هم صلاتك يا هم سلامك شوف يا شوانو ميم رحمتي اخوي لبي فرميها وضا صلاة وسلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلو ياك فرمي أبو هريرة فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوة الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرمير كسيم دعاء بخينه وباور بمعنى وناور ركا كيشي هبه كالي صلاة ولا سر بيغمبر عليه الصلاة والسلام تربي بيغمبر بيشان قد به هنيا أي كالي صلاة ولا سر إبراهيم بوشينا وبيغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوچی پیغمبرانه لمسالی چسباندن و توحید و یک تا پرسی معنی یعنی پیغمبرانی تری ایشانه و نبو بیه مسالی او تایبه تر بوا دواتر پیغمبر ابراهیم لبرخوا دزبرداری مال و منال و باوک و خاک و ولات و هموی بوا خواهی پروردگار ناوی علیت و تا قیامت پیغمبر ابراهیم دعای کرد فرمی خواهی وجعل لی لسان صدق فی الاخر خواهی بباشا باسم کنه تا قیامت امال تحیات نای پیغمبر ابراهیم بین شو دعاکی قبول بوا و گرنگ انسان دعا بکا گرنگ انسان لبر خواهد داشته بین خواهی پروردگار بوی تعوی زکات امی شوازه چی تن هم دو فرموده یا لروی معنا و طوابون بلان بروی سنده و او تره قصه نسره فرموده دواتر من کعبت فرموده 642 فرموده چی صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آو علو هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرد یتبرج فلم یجد احدا یتبعه علی پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام وکو دایک من عائشه افرمی اما لما کو بشه چی اولیش لمدینه عادت و ابو سلا و شت نبو لما علاکانا خلق دره چو بو دروی شا طبعا شارو او دانکه کم بو افرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام روش اگدر چو بو سلا و کردن کسی چی دست نکو دعای که خیرا عمر کبینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه عادت یانو ابو نیان یشتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتنیاب شیت دروی مدینه مگر اگان لینا بو بی افرمی فتبعه بفخاره او مطهره افرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام در شو عمر دوای کوتو لو کاتا عمر گوزه چی قر فخار گوزه کک لا قر لا خشت او انا دروس کرامه او مطهره يعني الآلتك أوشتان تقولون مطهرة وكوتر اسمي آلي طهارته إتر آية مسينيك بو دبيك بو كنيك بو شتيكي لن بابتانك بكاريان يناو مطهرة آلتك كاتي خوشيان بكاريان يناو بو تالت قرتنو أو تيكردنو أوانا أسمس خمانال مسيني أوانا شتيك لو بابتا فوجده ساجدا في مصرب كتا عمر قيش ببيغمر عليه الصلاة والسلام تماشايكت بيغمر عليه الصلاة والسلام وعلى السجدة آيو لا شين يا كايا مسرب يعني الرياقة بعد إكشالين مسرب بريتيا لحوزة كالناو دار خرما كان أكري كالليوة أو حوزة دروستا كانوا
1: انت ديار في غمر عليه الصلاة والسلام سلا وكي كلو لم سرح وزد زنيجي قرتو شوتا السجدة فتنحى فجلس وراءه إمام عمر كبني في غمر عليه الصلاة والسلام للسجدات وزهات دعاه لدعاء دعانيشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تابي غمر عليه الصلاة والسلام سري برس كردو للسجدة كالسائر فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرميز كالشي زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دس خوشية دس خوشي كردن قسي باش بكالنان سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوي باشا هم كتابة أيوه إمام بخاري رحمة خوالي بك أم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قصة جوانا نبكى في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرمي كالي شي زور جوانو باشت كعمر كمن دبيني لسجدي أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقومان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك يكجر صلواتي اللي سرت وبدأ يكجر بله صلى الله عليه وسلم يا بله اللهم صلي وسلم على محمد أو أخوي پروردگار بهوي أم صلواته دجار صلواتي اللي سر ليدا يعني شي خوا صلوات اللي سر إمادة يعني دجار خوي پروردگار رحمي تايبتي خوي دبونيري دجار بلو پاياد برزكاتو دجار قولت أكا وصلوات داني خوا رحمتي تايبتي خواي أبو بندكاني أو رحمة بيتهوي أو يكتو لتاريخ كان درش ويجي لسودة كان صلوات كابن القيم لو كتبان زي كيش السودي نوسي ويجي لسودة كان صلوات دان لسر بيغنبر عليه الصلاة والسلام درشون لتاريخ بروناجي قتابيك لوانيك تناغا ده صلوات بلي خواهي قورا ميشك كاتو ليتيبا كاسبك إشاكي لسر قرصة ده صلوات بلي خواهي برودقار دريو خير ليكات هر كسي هر إشاكي لسر قرص بوشان صلواتك بلي خواهی پروردگار ایشکی بو آسان اکا درگای خیری لی اکاتو امجا فرمید دب لیش خواهی پروردگار للای خواهی برز اکاتو لا فرموده دواتره فرموده شصو شلوسه با روایتی چیتر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی من صلى علیه واحدتا صلى الله علیه عشره هر کسی یک جهر صلاوات یک لسر من بدا صلى الله علیه وسلم بلی اللهم صلی وسلم على محمد یا بلی اللهم صلی على محمد یا بلی صلی الله علیه وسلم خواهي قولة لفاداشتي اوه ده صلاواتي لسر عليك ام فاداشتي ده يبوها مو عبادتك فلام ليرا صلاواتي تايبتا وحط عنه عشر خطيئات ده تاواني بشوكشي لها لورينه بوه يوتمان بشوكشو كتاواني قولة بصلاواتو بذكره لا ناچه فيوز بتوبي تايبتك اشكري هنده جات خواهي پردگار وقبلي بزيبا كسي كابت والرحمي بيبكا وشتي جيترا بابي دو صوهشتا كماسي قولي صلاوات دانو فاداشتكي بكورتي ام جار بابتی چیتر مان هست سزای او کسی ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام صلوات نادالت سری نساو بابون من ذکر عنده النبی صلی الله علیه وسلم فلم يصلي علیه باسی سزای کسی که که ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام للای او صلوات نادالت سری دیار اللہ مجلسی که چند جار ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام جاری که مواجب و فرزه هندی زانه پیانوه لتمنع یک جار صلوات دان فرزوانی تر سنته وكالين سنه معناه اني نيكي ازاتي دينداري وك انسان فيري ام سنتان ابي بتايبتي وكوتمان بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو بابتي صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمودي شصو چلوچار جابري كوري عبد الله رضاي خويا ليبي افرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام روجيك بسر مين بركه اثر كو منبري پیغمبر عليه الصلاه والسلام سيپلبو كچوي سر پلي يكمتي امين چوي پلي دومتي امين چوي پلي سيمتي امين سيجاروتي امين دعائي صحابة ليان برسي وتيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ليبو سيجارت آمين آمين أو يعني سبب كيتشيه پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فرمي كاتي برزبو موچوما بليكم جبريل لو كاتيهات فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فرمي بدبختي وچار الرشيب أو كسي كأجات مانجر رمضان بسريع ديو الرأو طواو أبي كارنا كخالي خوشبي يعني نروجوك نشون يوجيكنا ها يعني مانجر رمضان ناقري ببيع عذر طبعا كسي عذر يبي باسيوني فقلت آمين منشتم آمين يا ربي هربت بخت شار رجبي ثم قال شقي عبد أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين لبليد وما وتي بد بختي شار الرسيم نقبتيبو أو كسي دايكو باوشي هردو كان بير ابن وكونه تمنو بيوسيان بمبي
0: امیش کارێک ناکات بەهۆیانەوە بچێتە بەهاشتەوە یا ربی دور بێ ڕەحمی خوا منیشتم یا ربی دور بێ ئاهمی ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم یصلی علیک فقلت عن سێیەم ئەمانەم لە تاوانی گەورە بدبختی و چارەڕەشی بۆ ئەو کەسەی ناوی پێغەمبەر ئەبرێ علیه الصلاة والسلام سەڵاوات نادا لەسەر پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم نشتم آمين ويقرنق إنساني مسلمان وريابك نائي في غمر بلا عليه الصلاة والسلام غجاري ويا خلقه مشغول لو تعالي جمعيش نائي في غمر بلا صلى الله عليه وسلم نالي صلى الله عليه وسلم زور خلافة إنسان آقادار به فالمدي شصو چلو فينج من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا أمي لم باب جالت هي ناوتو باسي كردوا لما يبابي في شتلا تمالي هي بو باسي كربه كإنسان وريابه ما دام عبادتك أونا قولي یک بده یکیش تایبته لدس خوی نده فرموده ایش تصاو چلو ششیش حر فرموده که پیشوتره که پیغمبر علیه صلاة و سلام چو تسر من برکو سی آمینی کردو آمین آمین آمین آوها لرواته که شقی عبدون لرواته که رغم انف عبد یعنی لوتی او کسب خولاچه لوتی او کسب خولاچه دعا کردنه دعا لسر سنت ناکره یعنی ترچی سنت که دعای ناکره بلام اما بلغي لسر ويك او كسر رسوابه سر شوربه بدبخت به نقبد به معلوران به كا يشيك لمسي تاوانبك بويا قولي انسان لويايك آقاي لطاعتكان به واوزليليك او ستاوان قرسن كسيك ببيفع ساوي شرعي رجونا قدي كسيك خرافة لقل دايكو باوچا كاريك ناكا بوي دايكو باوچه بچتا بهشت کسی چیز که نایی پیغمبر ببری علیه صلاة و سلام نالی صلی الله علیه و سلم فرموده دو اتر من فرموده شصو جلو حوت جویریه کچی حارث ام جویریه لپیشت نایی بر رب و پیغمبر علیه صلاة و سلام نایی کرده جویریه کیش بولا چناو دارکانی عربو دو اتر بو بخیزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمی روشی کم پیغمبر علیه صلاة و سلام بیانی زو چویه درو دعای هاتو خور برد ببویو لچشتنگ آوا وهي في مجلسها أم جويريا هل شويني خوي دانشو بالذكر وتسبيحات ودعاء وأغانيك فقال ما زلت في مجلسك فرميتو هربر دوام لسر برمالكي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بكلماتك وزنتهن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمين من لدوايتو شوار رستم وتوا شوار جملة وتوا كلمة لي رب معناي كلام ديو كودري سيجار أم شوار شيم وتوا اجر و پاداشتی ام مشانه من با اندازه همو او ذکری چند ساعته توه اما ام فرموده کمالشتی زوری لیور اجینه یک پیغمبری خو علیه صلاة و سلام زور جار با دیلی هنه و با او کسانه ایشی هنه یعنی تو جاری واهه کسی ایشی افریانه که دانشی هزار صلاوات ده یا هزار جبله سبحان الله و بحمده ما اگر ایشی شرعی و ریکو پیه کلی نک خریچی موبایل که بی اجنات تجربه یا صحابی پیغمبر علیه صلاة و سلام زور بی زور یعنی بتایبتی لشو روزی جمعه هزار صلاوات یعنی تو هزار صلوات نیو ساعتی به آیا منو تو لشون روز جمعه چن نیو ساعتی من رو بلام لیره ام بدیل زور مهمه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی من سیا جاوتم سبحان الله و بحمده پاکو بیا گردی بو خواهی پروردگار و سپاس و ستایش بو او عدد خلقه با اندازه جماری دروس کراوکانی خواه خلق لوه مصدره به معنی اسم مفعوله و رضا نفسی با اندازه رازیبونی خواه خوی رزامندی خواه زور فراوانه وزينة عرشي بأندازي قرساي عرشي خواه مقال عرشي خواه فرودگار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني بأندازي جماري كلماتي خواه فرودگار خوي مداد لأصلا بريتيا لمركب لو حبريكا فيه نوسي بلان بكيبا مسبيع عدد جبه مداد بو عدد جبه كارده يعني بأندازي همو أمانة پاكو بيا گردي بو خواه فرودگار أما أم حديثة وكتمان پیمان علی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم با دیلی تنی هیا بو اوی که کسی کفریانه که کامالای ذکر که بو یهن دیزانه علین هر کاتی نویشی بیانیت کرد که لذکر کام بویتا یکسر ام ذکره بخوینه جی همو ذکره چی تر اکری فریانه کوی اکری خوت لیب کوی ام ذکره و خیون سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه جی همو ذکره کانی ترد بو اگری و فرموده کتایی ام بابا من فرموده شصو چلو هش که بیت فرموده کتایی بابتا کم پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی استعیدو بالله من جهنم استعیدو بالله من عذاب القبر استعیدو بالله من فتنة المسیح الدجال استعیدو بالله من فتنة المحیا والممات فمی مسلمانان بردوان پنا بگرن بخوای پروردگار لسزای دوزخ خوای گوره پنا مانده و فرمی پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە سزای قبر پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە فتنە و تاقیکردنەوەی دەجال کە مەسیح هاتا چاوێکی وەک بڵی کوژاوەتە و دیار نیە خود ئەگەڕێ و گەڕۆکە مەسیح بەو دوو معنایە دێ و فەرمی داوای پناه بکەن لە خوای پەروەردگار لە فتنە و خراپەی ژیان و مردن دیار ئەم فەرموودە لێرە بۆ باس کراوە بەعزێک زانا ئەڵێن مناسبەکەی ئەوەیە کە ئینسان لە نوێژا سەڵاوات ئەڵێ لە دوای سەڵاوات ئەم دوعایە خوێنێ وا سنت انسان که تحیاتی خوین صلوات دا لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام لتحیاتی اخیرا ام چواریش بکا بلی اللهم این اعوذ بیک من عذاب جهنم و اعوذ بیک من عذاب القبر و من فتنة المحی والممات و من شر فتنة المسیح الدل او چواره گرنگ انسان پنا بگره بخوای پر ردگار لی و کوتره دعای چی گشکی لو دعاینا که پیوس انسانی مسلمان لدوی صلوات دان بوی او دعای هنا ولی ریا امام بخاری رحمتی خوای پر ردگار لی کوی گرنگ ایمی مسلمان بر ریز دکانم ام وانی امرو فیلی اوی کردین که آگاما لصلاوات دان بلا سر پیغمبر علیه صلاة و سلام اگر شیر مسلمانی کنوی جکام روش صلاواتی و تو بلام نابی اکتفا بمن دب کی ابی هول دین زورتنین صلاوات بلین بتایبتی لشو روش جمعه او هر زانا کان لین تنانت کواد لکومل یشی سنتی تری جبینا بس خریچی صلاوات دان بلا سر پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی ناکلی لشو روش جمعه بداخل مفیر بن هوتی شو روش جمعه اکسر سلف لیه دو راک بو دروی شار ببی اوی ایش اکتبه بی بی اوی کار اکتبه جاری واهی لورزی لمورزی سرما و باران وشتای کابرا هر سلف لیه دو بو درو لدانی شده دخا اوی که پیاوا بو نمونا مزگوت لپنا الحمد لامم و مزگوت جوانا لپنا ده دخا زودر بشو بو مزگوت تایبتی و کاتانی دعایی تیا قبول دانی شد چوار صلاوه لسر پیغمبر علیه صلاة و سلام دو تسبیح و دو دعا و آنبکا و آفرتیش بخول مالا و بزانه شو روش جمعه تایبتا و چکا شو روش جمعه شعار و دروش میکل دروش مگرنگا کانا بی خمان و مال و منال مال للامان گورو و مزن بی و بیانیان و ایواران سنت دجار صلاوات بی لسر پیغمبر علیه صلاة و سلام و هر کاری چی تر جاری و علاوه نازم چی بکم دانیش ده صلاوات بله دانیش اساس صلاوات ده دانیش تسبیح صلاوات ده سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبادت کرد و چاکت کرد و دلت خوش به درگاه رحمت و مهربانی خوای پروردگارت لیکرت و لقیامت شال خدمت پیغمبر ابی علیه الصلاة والسلام خوای گور به دیدار خو پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم شاد مان که خوای رحمت امام دی لو کسانه بین که همیشه دم به ذکر و دم به صلاوات دان لسر پیغمبر کا صلی الله علیه و سلم خوای پروردگار عاقبت خیر مان کی له لو کوم کورتکان مان خوش بیو به هشتی برین شاد ما که لسی زای گروه دوزق به من پارزی خو منو همو کسو کارو دوست و احباب منو او براو خوشکانشی جوان لدنگ منو نهو کاری و دنگاو کن السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام